0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا، وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان

تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معاينا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض اللي ممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية إذا حصلت لنا، بسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة فاتة عن أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. ودي أهم النصائح للسيدات الحوامل، لأنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأن الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة رأس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض مرات زي الاكتئاب، بسبب كمان الأرق وصعوبة في النوم، بسبب اضطراب في دقات القلب، بسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاحا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا، أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين B12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين C بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخد مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك ثامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في الجنس، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكل كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير من راديو سمر لكل العشاق، لكل من يسمعنا، لكل أحبتنا أينما كنتم داخل السودان وخارج السودان. بنصبح عليكم وإن شاء الله تامين وسالمين ولامين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في يوم جديد، يوم بهيج، يوم مميز، يوم جميل كده. ونتمنى أنه يكون بركة وخير عم لكل إنسان في كل حتة هو موجود. بنصبح لكل إنسان الماشي للعمل، الماشي للدراسة، أي أحد عنده أشغال معينة، عندك حاجة معينة عاوز تعملها في هذا الصباح، بنقول لك صباح الخير. جايين اليوم وشوق قلوبنا أنه فعلا ندي رسالتنا، أنه فعلا نكون هنالك فرق، أنه فعلا نكون هنالك في حاجة إضافية جديدة لحياتك، حاجة إضافية جديدة بالنسبة لك. موضوع حلقتنا اليوم هو استكمال لجزء بتاع الأسبوع اللي فات، نحن هنكمله الأسبوع ده إن شاء الله بمشيئة الله. معايا برضو الأخ والصديق الأستاذ زكريا. مرحب بك أستاذ زكريا، صباح الخير.
2: مرحب بك أستاذ أيمن، صباح النور والسرور. قاعد أصبح وبرسل تحياتي لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا في الصباح ده أينما كنتم، مبسوطين وأنتوا بتتابعونا في الحلقة دي، وفيه هنا قاعدين نستكمل ما قد بديناه في الفترة اللي فاتت. وإن شاء الله أتمنى بكل سرور أن يومنا يكون يوم جميل، وفيه إحنا قاعدين نستمتع مع بعض، وإحنا قاعدين نستقبل رسائلكم، وقاعدين نستقبل مداخلاتكم في كل تفاصيل الموضوع اللي أنتوا شايفينه بإذن الله.
1: صباح الخير مرة تانية لكل مشاهدينا وكل من يتابعنا. موضوع حلقتنا زي ما قلنا أنه ده استكمال أو جزء ثاني لموضوع كلنا عاوزين نبقى مدراء. فموضوع هو موضوع الساعة، موضوع قائم، كثير من المشاكل بتصور حول هذا الموضوع، وكثير من الناس متضررة من هذا الموضوع، وكثير من الناس متألمة. لذلك نحن عاوزين نطرح الموضوع ده، وعاوزين نناقش نحن أنا وأستاذ زكريا، وإنتوا معانا كمان، خليكم قريبين، ممكن تشاركنا بشير بلايك بأي حاجة تدعمنا بها حتى ما الفائدة تعم. أستاذ زكريا، أخبارك شنو أنت؟ يومك كيف ومبارح وبعد ما سبتك بعد زمن طويل لغد الساعة 12؟ وبان عليك مرهق شديد كده.
2: أنا تمام بخير، أشكر رب. بالفعل يوم كان مرهق خالص، وانت سبتني مبارح مع التغلبات اللي حصلت، لكن في نعمة نشكر رب. الليل الواحد بصحة جيدة، على شوق وأمل، متحمس كده وهو جاي يقابل المشاهدين في الموضوع اللي شيق اللي احنا ماشيين نتداول مع بعض، مش شيق بس للمشاهدين، حتى أنا بالنسبة لي يعني متشوق أسمع يعني أكتر وأكتر. أتمنى أنت بخير وصحتك كويس.
1: لا أنا بكون كويس تمام الحمد لله.
2: مبسطين نتلاقى تاني.
1: أيوة ده غريبة الحلقة دي ممكن نسميها مطلبها المشاهدون. فكثيرين من الناس رسلونا، كثيرين من الناس قالوا نستكمل ما تبقى من كلنا عاوزين نبقى مدراء. هو حقيقة يعني عنوان جذاب، عنوان جذاب وفضفاط، عنوان كبير جدا جدا، ما بنقدر يمكن نغطيه في حلقة أو حلقتين، ولكن بقدر الإمكان الليلة حيكون في تغطية كبيرة. وأشجعك إنه لغاية نهاية الحلقة تكون قريب معانا ومتابعنا، بحيث إنه الليلة نحن جايين بحلول، يعني ما جايين نطرح مشاكل وجايين نطرح أسئلة وجايين، لا نحن جايين بحلول، حلول قد تكون بالنسبة لنا نحن رأناها منطقية وحلول يعني حلول جذرية فعلا. فأنت كقائد، أنت كمقاد، تابعنا وخليك معانا قريب على أساس إنه نحن نقدر نستفيد ونكمل ما تبقى. كويس أستاذ زكريا، ممكن تكلمنا الأسبوع الفات عن كلنا عاوزين نبقى مدرة، ويعني ناقشنا نقاط كثيرة جدا جدا. نحن عاوزين نبدأ الحلقة دي بأنه عاوزين نعرف مميزات أو صفات. الصفات مفترض تكون موجودة في القائد، تكون موجودة في المدير، تكون موجودة في الزول همه كله، همه أنه عاوز يبقى مدير. الزول اللي شايف أنه ما لاقي فرصة لكن لازم يبقى مدير، فهو متطلبات شنو الزول لا عشان أنه هو يبقى مدير، عشان أنه يبقى قائد، عشان أنه يخفف من الضغط الحي البركان الجواه ده بأنه أنا عاوز أبقى قائد، أنا عاوز أبقى مدير. ففي صفات، أكيد في صفات.
2: صح، بكل تأكيد لكل من يرغب ولكل شخص اللي مشتاق دارك بغايد، وبتمنى انه يكون ده رغبته، مش دارك بغايد بس لكن دارك بغايد ناجح، لانه في فرق ما بين زول دارك بغايد وفي فرق ما بين زول دارك بغايد ناجح. اتمنى انه يكون الفكره اللي قاعد تشد الناس لمن لهم رغبه في الموضوع ديت يكون هدفهم يبقوا غاده ناجحين. في صفات كثيره، في مميزات اللي بتأهل أو بتميز إنك تكون قائد ناجح، لكن خليني في عجالة أنا قاعد يعني أتخذ بعض الصفات المهمة الأساسية اللي يجب توفرها في القائد، وده يمكن صفات بتساعد على إنك تدير أو تقود بطريقة ناجحة. أول صفة أنا قاعد أشوفه كصفة مهمة، قائد لازم يكون عنده رؤية واضحة، عنده رؤية واضحة. ليه؟ لأنه الرؤية ليك كغايد ده هو اللي بيحدد أنت عايز تمشي وين، أنت عايز تصل لشنو، أنت عايز في خلال فترة قيادتك ده تأهل أو تقود الناس اللي مجموعة اللي موجودين معاك ده، أنت عايز توديهم وين. ليه؟ لأنه لو ما عندك رؤية ما هتقدر تصل. كلام جميل ممكن سليمان الحكيم قال أنه بلا رؤية يجمع شنو
1: الشعب.
2: لو ما في رؤية بتلاقي انه في تشتت، بتلاقي انه ما في نقطة انت عايز تصليه. فكغايد ناجح لازم يكون عندك رؤية، مش بس عندك رؤية لكن الرؤية دي تكون واضحة قدامك انت، سواء كان ورقيا واضحة قدامك وانت قاعد تكتبه في ورق، وفي نفس الوقت لازم تكون يكون واضح بالنسبة للمجموعة اللي انت شغال معهم. ليه؟ لانه لو انت كغايد الرؤية دي عندك ليه ما نقلت الرؤية ده ما بقت واضحة للمجموعة، المجموعة برضو ما هتعرف
1: بتوه
2: ما هتعرف انت ماشي وين.
1: الموضوع هيتدخل في بعضه، وهي زول هيشتغل اي شغل،
2: اي زول هيشتغل اي شغل. ومعظم التحديات اللي قاعد يواجه المجموعات الليلة يما يقولوا لك الغايد ده ما عنده رؤية، او يقولوا لك الغايد ده ما ورانا رؤيته. في الاغلب انا قاعد اقول زي ما احنا تكلمنا مثلا المرة اللي فاتت، إنه واحد من المشاكل الرئيسية للغايد قاعد يجي داخل فوق، بتلاقي إنه قائد الناس صوتوا أو رفعوا بس جابوا هنا لأسباب، أو القائد ده في حد ذاته بتلاقيه إنه زي ما أنت قلت المرة اللي فاتت شاركتها إنه فرض نفسه.
1: أيوة.
2: وفرض نفسه لغاية ما وصل لموقع غادي بعد شوية بيجي ما عنده شنو، ما عنده رؤية، ما عنده برنامج عايز يأهل شنو، عايز يأهل الناس ديل. فعشان كده كصفة مهمة أنا قاعد أشوفه لازم رؤيتك تكون واضحة أنت كغايد. ده أول صفة أنا قاعد أشوفه. الصفة الثانية من الصفات المهمة كغايد، أنت لازم تكون شخص متمكن. أنا لما أقول متمكن بصفة خاصة متمكن في المعرفة، يعني معرفيا أنت زول متمكن وعندك كفاءة علمية، عندك كفاءة معرفية. ليه؟ لأنه ده هيساعدك. ليه؟ لأنه يعتبر أنت الغايد في الأغلب أنت يا هو الحرم، في أعلى الحرم بتاعت شنو؟
1: المؤسسة،
2: بتاعت المؤسسة أو أنت المدير. ليه؟ لأنه في كل الأقسام التانية لازم أنت تكون عندك يعني ملم بكل الحاجات ده. ليه؟ لأنه أنت بتعتبر المرجعية بتاعت شنو؟ بتاعت المؤسسة. فعشان كده لازم انت تكون متمكن معرفيا زول، سواء كان في الإدارة انت زول فاهم يعني شنو إدارة، سواء كان في الجوانب الثانية بناء على المنظومة الإدارية أو بناء على المؤسسة اللي انت موجود فيه. فده من الحاجات اللي لازم يتطلب في الغاية، لازم يكون متمكن شنو معرفيا. ليه؟ لأنه كل ما انت تمكنت معرفيا ده هيساعدك. ليه؟ لأنه المعرفة بيديك صغة. أنا المرة اللي فات أنا قلت ليه مثلا الغادة بتلاقي أنه في غادة مرات بيخافوا مثلا من الموظفين اللي تحتهم. سبب شنو؟ لأنه الموظفين ده المرات تلاقي موظف مؤهلاته الأكاديمية أو مؤهلاته المعرفية أعلى من مستوى بتاعت شنو؟
1: بتاعت
2: الغاية. وده واحد من الحياة اللي قاعد يشكل خوف وخطر بالنسبة للغاية. أنا الليلة كغاية وزول الموظف اللي معي مستوى أعلى مني في الغاية أنا بلاقي أنه في خوف. ليه؟ لأنه الحاجة اللي حاصل بالذات في وقتنا الحالي أنت ما بتأثر بسلطتك أو بتأثر بصوتك العالي أو بتأثر بالتفاصيل ده، رغم أنه قد يكون أو قد يساعد مرات، لكن عشان أنت تأثر محتاج لمعرفة، محتاج لكفاءات. فعشان كده الغاية لازم يكون متمكن. كل ما انت اتمكنت ده بيبني فيك صغة، ده بيساعدك على انك انت يعني في حاجات كده انت ما بتشتغل بوه كتير. اضافة لنقطة مهم، انت بتكون مرجع للمؤسسة. كل زول عنده حاجة ما واضحة بيجي راجع لك، يا قائد او يا مدير عندنا واحد اثنين ثلاثة ما واضح بالنسبة لنا، فكيف انت تقدر تساعدنا؟ فانت لازم تقدر تقدم حلول. حلول ده بتقدمه من وين؟ من خلال المعرفة اللي عندك له. ده كنقطة تاني اللي هو انك تكون متمكن في معرفة او في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني مؤهلاتك اللي بيساعدك على انك انت تساعد. ده نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة وانا قاعد اشوف، وده نقطة برضو مهمة، لازم غايد قادر على انه يتواصل تواصل فعال مع شنو؟
1: مع الافراد.
2: مع الافراد كصفة وكميزة لازم يتوفر في القائد اللي هو التواصل الفعال. ليه؟ لأنه كل الإصطاف بتاعتك ما واحد، مستوياتهم ما واحد، خبراتهم ما واحد، حاجات كثيرة أنت لو جيت لقيتها في اختلاف بيناتهم. فكونك أنت قاعد تتواصل تواصل فعال معهم ده بيساعدك على انك انت تعرف كل قائد تفكيره وخبراته وامكانيات اللي متاحه عنده، ومعرفتك بالامكانيات اللي متاحه عند كل قائد ده بيساعدك على انك انت بتسري بقيادتك المنظومه انك تقدر تقود بطريقه شنو؟ بطريقه افضل. حاجه نمره اثنين، معرفتك بكل الاصطاف ده بيساعدك على انك لما تكون عندك قرار مناسب انت بتعرف منو اللي هيقدر يساعدك في ده او منو اللي ما هيقدر يساعدك في ده. حاجة نمرة اتنين، انت بتعرف المشاكل والتحديات بتاعت كل واحد. ليه؟ لانه انت كغايد مرات في حاجات مثلا بتحصل للاصطاف بتاعتك وبتبرز في المنظومة الادارية، يعني في تصرف معين وفي الحاجات ده. مرات انت بتكون كغايد مثلا، فلنفترض انت عندك مثلا موظف كل مرة قاعد يجي متأخر، موظف كل مرة قاعد يجي بيجي متأخر، أو موظف اللي موجود معاك ده في تفاصيل كثيرة ممكن يحصل منه. فقد يكون في السطح كده أنت بقى أنا ممكن أقول الزول ده مهمل، الزول ده مهمل، أو أنا ممكن أعمل جزاء أو على طول أنا أجازي أو أقاضيه. لكن أنا لو بقيت فاهم أو قاعد أتواصل تواصل فعال معه وبقيت فاهم وضعه شنو، أنا بقدر بفهم الزول ده، إضافة بقدر بقدم له شنو؟ بقدر بقدم له حلول. لأنه قد يكون التأخير ده عنده سبب، أسباب تانية قد تغود على أنه يتأخر. فأنا كغايد لما يكون عندي تواصل فعال مع كل الأفراد دي ده هيساعدني. وفي نفس الوقت التواصل الفعال من الحياة المهمة بيقدر بيحققه لك، ده بيخلي أنه الأفراد أو الإصطاف يهبوك. ليه؟ لأنه الأفراد والإصطاف ما داير غايد اللي بس انت دار
1: الغائد الناشف الدكتاتوري.
2: الغائد الناشف الدكتاتوري
1: اللي كله اوامر وكله امشي وتعال
2: امشي وتعال وورق وتنفيذ واعمل وسوي. لا انت ما قاعد تتعامل مع مكانت. انت ما قاعد تتعامل مع يعني انجاز التعبير يعني ريبورت. انت قاعد تتعامل مع بشر. وبشر من الحاجات اللي بيخليهم يحبوك او يعني انت تلاقي نعمه في عيونه مع انه يتعاملوا معك بطريقه كويس لما انت تتواصل معهم. التواصل الجيد بيخليكم انتوا تفهموا بعض. اثنين التواصل الجيد بيخليهم يحبوك. ثلاثه التواصل الجيد بيخلي انه يعني انا بقدر بفهمك صح وانت بتقدر تفهمني شنو
1: صح.
2: صح. لكن لو ما في تواصل في المنظومه الاداريه مرات سوء تفاهم قاعد يجي من وين؟ سوء تفاهم قاعد يجي لانه ما في تواصل. انت بتختلق فكره مثلا الغائد ده الليله مثلا جاي دخل ما سلم علينا ما ناخذ زعلان مني ليه؟ لانه مثلا انا ما عندي سوء تواصل. انا ما عندي تواصل معه. لكن لو عندي تواصل معه انا بكون فاهم وعارف حتى لو ما سلم علي
1: عارف انا مضايق من حاجه معين
2: مضايق من حاجه او عنده مشكله معين او عنده حاجه معين قاعد يواجهه فانا بلتمس له شنو
1: العذر
2: بلتمس له العذر. فده واحد من الاهداف بتاع التواصل وده ميزه لازم يتوفر في شنو في الغايه. كميزه رابع انا قاعد اقول وده مهم برضو مبدا بتاع الايجابيه. لازم انت كغايه تكون ايجابي. يعني ليه؟ لانه المنظومه الاداريه اللي انت هتتواجد فيه او المؤسسه او المكان اللي انت متواجد فيه في تغلبات قاعد يحصل. في تغلبات بيحصل. فلو انت كغايد ما عندك المتانه النفسيه اللي بيخليك انك انت تدعم كل موظف رغم انه تحدي رغم انه صعب بس الحاجه ده مهم لازم يتوفر فيك. ليه؟ لانك انت يعتبر بالنسبه يعني انت ممكن يعني يعتبر انت بالنسبه لهم كالاب الاب بتاعه المؤسسه او الاب بتاعه المنظومه اللي انت متواجد فيه. فانت لازم تكون زول ايجابي. ايجابيتك في تشجيعك بالنسبه لهم في التفاصيل وفي التحديات اللي هم قاعدين يمروا بيه او التحدي اللي المؤسسه قاعده يمر بيه. ليه؟ لانه المؤسسه سواء كان مؤسسه بغض النظر عن نوعيه المؤسسه اللي انت متواجد فيه في تحديات في اوقات انت بتلاقي انه خلاص انتوا شايفين انه ما في نجاح ما في تحول يعني الامور ماشيه بطريقه ما كويس اضافه في متغيرات ممكن يحصل في النص. فلو انت كغايد ما بقيت انسان ايجابي اللي قاعد تشجعهم واللي قاعد تحمسهم على انه بكره بيكون كويس خلينا نتشجع خلينا نمشي خلينا نتقدم خلينا. فانت لو ما قاعد تحمسهم قاعد تلهمهم بطريقه ايجابيه ما هيقدروا شنو ما هيقدروا يمشوا. فعشان كده لازم يتوفر الحاجة ده.
1: أيوة.
2: آخر نقطة أنا داير أقوله مبدأ مهم مبدأ بتاع التفويض كميزة مهمة. لازم أنت كغايد يكون في قلبك ويكون في فكرك إنك أنت تدرب قادة. ليه؟ لأنه أنت ما هتفضل في المكان ده للأبد. ده حاجة. حاجة نمرة اتنين أنت كغايد وده حاجة اللي قاعد يخلي انه الغايد الناجح بعرفك على انك تكون غايد ناجح لما انت تدرب شنو انت تدرب قادة. فليه؟ لانه زي ما انا قلت انت ما هتفضل هنا للأبد. فعشان كده مهم بالنسبة لك انت تدرب قادة. عملية بتاع التفويض عملية التفويض مهم. تفوض الناس بالامكانيات بناء على امكانيات بتاعة الموظفين المختلفة. اكيد ما كلهم امكانياتهم واحد. في نفس الوقت اكيد ما كلهم ما في زول بيقدر يؤدي لك الدور ده. اكيد كل شخص فيهم عنده امكانية خاصة على انه يؤدي دور شنو خاص. فانت كغايد ناجح لازم تثق في المروسين بتاعتك لازم تثق في, في, في, في, في الناس الاداريين الشغالين معك وتقدر تفوضهم تفوضهم تفوضهم تفوضهم على الأقل بكرة لو أنت بجد ما موجود في المنظومة الإدارية ده أو في المؤسسة ده المؤسسة مشنو
1: ما تتأثر
2: ما تتأثر. فدي أربع صفات مهمة للغاية: التواصل الفعال، وضوح الرؤية، الإيجابية، آخر صفة وأنا ختمت بيه
1: التفويض
2: اللي هو عملية الديليجيشنز التفويض.
1: كويس أستاذ زكريا. يمكن دي ميزات أو صفات مفترض تكون موجودة في كل قائد. هو كتير بس نحن ممكن سلطنا الدور على الأربع نقاط دي. ويا ريت أنت بتسمعنا وأنت بتشاهدنا حاولوا شاركونا معاكم بلايكات وشاركونا بمشاركات حتى ما الفائدة تعم في هذا الصباح. كويس أستاذ زكريا، يمكن كلامك جميل جدا جدا، بقودنا لحتة تانية. يمكن الصفات دي أما تتوفر في الشخص القائد بتقودنا إلى أخلاقيات، حاجة اسمها أخلاقيات القائد. ففي أخلاقيات القائد تلقى قائد، يعني أنا ما أعرف أوصف لك الأخلاقيات بتاعته دي كيف، لكن هو قدامنا نحن هسه في المكتب حاجة، وفي البيت حاجة، وفي الشارع هو حاجة. ويعني في أخلاقيات كده، صفات قد تكون ما ما ما ما جيدة، بس هو مخبيها بيستعملها في حتات تانية. يعني أنا عاوز أقول شنو، أنا عاوز أقول هو قائد، مفترض يكون قائد في الشغل، في البيت، في الشارع. يعني شخصيتك دي ما تتغير،
2: صح؟
1: كويس، الشخصية بتاعتك دي ما تتغير. أنت ما تجين هنا بوش وتمشي تاني بوش تاني. وحتى أنت من تكون معي في المكتب يكون عندك أخلاقيات. في مدراء ما في أخلاقيات، بكون يعني أخلاقهم زي بقول أخلاق ضيق، يعني بيسوقوا كتير، يتنفروا كتير، أقل حاجة أبسط حاجة داري علو صوته يكورك. فما عارف أنت وجهة نظرك للقائد اللي هو معلش أنا آسف لللفظ، يعني ما عنده أخلاقيات، أخلاقيات وصفر زي ما بقوله، ده كيفية التعامل معه.
2: فعلا اللي أنت قاعد تقول ده يمكن واقع معاش في أقسام إدارية كتير. أنت بتلاقي أنه في قادة أخلاقياته ما شاء الله، يعني أخلاقيات يعني خليك أنت زول
1: تحترمه
2: تحترمه،
1: أيوة.
2: وفي قادة تاني أنت لو شغال معه بتتمنى الليلة تسيب الشغل قبل جنو
1: قبل بكرة
2: قبل بكرة. لكن ردا لسؤالك، أنا عايز أقول حاجة معين لقائد الأخلاقه في محل معين بتلاقي أخلاقه كويس، لما يتحرك بناء على المجموعة أو بناء على الموقف أنت بتلاقي إنه في انقسام في شخصيته. جاد التعبير، خلينا أقول كده، يعني أنت بتلاقي إنه هنا حاجة، هنا أبيض وهنا أسود وهنا رمادي وهنا أخضر. يعني أنت ما تعرف هو أبيض ولا أسود ولا أخضر ولا ولا كل التفاصيل.
1: متلون.
2: قائد متلون. حقيقة الأمر الموضوع ده يعني يعني أنا شخصياً وبالنسبة للإدارة وبالنسبة للحياة أنا قاعد أشوفه من باب خبرتي وكفاءتي في بعض الحياة، حياة ده بيأثر. أنت القائد اللي ما عندك أخلاق ده له تأثير رهيب. خليني مثلا يعني أتكلم على منظومتين مختلفتين. يعني مثلا خليني أول حاجة مثلا أعتبر الحياة ده على الـ على الـ على الـ على الـ على المنظومة، مثلا سواء كان مثلا على المستوى بتاع الكنيسة. يعني أنت كقائد يعني موجود في منظومة إدارية كنسية والتفاصيل ده، أنت بتلاقي أول حاجة أنت عندك صفات بيحدد موقفك ده. ليه؟ لأنه الكتاب وصف على أنك أنت في بعض المواصفات لازم يعني أنك
1: تتوفر فيك،
2: تتوفر فيك. يعني زي مثلا الكتاب وصف على أنه خلينا نكون قديسين في كل سيرة، في كل مكان، في كل وقت، في في كل حاجة. ليه؟ لأنه أنت القائد اللي في البيت، أنت هو القائد اللي في كنيسة، أنت هو القائد اللي برا، أنت هو القائد اللي في المجتمع. ليه؟ لأنه المجتمع قاعد يشوفك، المجتمع قاعد يراقبك، المجتمع قاعد يلاحظ لك. فلو أنت شخصيتك تلون أو تغير ده بيأثر، بيأثر في شنو؟ بيأثر في النتيجة بتاعتك. ده حاجة. لما أنا أجي مثلا أجي أتكلم عن المنظومة الاجتماعية أو المنظومة العامة برضو ما بتلاقي بعيد. الليلة أنا كغايد مثلا يعني في كذا حاجة، يعني شخصيتي متلون بناء على الموقف أو بناء على المكان، ده برضو بيأثر في إنتاجيتي، بيأثر في مصداقية الناس. شنو لي أنا؟ يعني الناس ما بيصدقوني أنا لو الليلة أبيض والليلة أنا أسود، مو هيصدقني. ليه؟ لأنه أي يعني ليه؟ أنت لو أبيض، الأبيض عنده مبادئ، صح؟
1: صح،
2: في صدق وفي أمانة وفي وفي كل التفاصيل ده. الأسود ده عنده مبادئ، فأبيض وأسود
1: ما بي
2: بيأثر في جنو، بيأثر في نتيجتك. فتشجيع بتاعتي أنا لقائد زي ده، أنت لو دار تبقى غايد ناجح، دار تبقى غايد مؤثر، خليك أنت إنسان يعني سوي، خليك إنسان موحد في كل الأماكن اللي أنت قاعد تتواجد فيه. خليك إنسان واحد، خليك إنسان شنو
1: واحد.
2: خليك إنسان واحد. بالنسبة ردا لسؤالك بدأ أخلاقياته ما كويسة، نتعامل معه كيف. أنا قبل قلت حاجة واحد مهم خالص للغاية الناجح، لازم يتعلم إزاي يقدر يتعامل، يعني يكون عنده معرفة كفاية. من ضمن المعرفة اللي لازم يكون يدفر فيك اللي هو أخلاقياتك. يعني لما نيجي نتكلم عن الأخلاقيات، أخلاقيات is just like a uniform، يعني زي ملابس، ده ثابت. الليلة ما في إنسان بيمشي من غير شنو، من غير لبس. الليلة أنت كأستاذ أيمن مثلا وانت جاي هنا جاي الغناء، ما بقول لك أيمن ألبس، أنت تلغائيا شنو
1: تلبس،
2: أنت بتلبس. ليه؟ لأنه أنت عارف أنه المجتمع اللي أنت متواجد فيه وطبيعة الحال أنا لازم ألبس. أنا الليلة لو ما لبست ما أنا وشنو
1: مجنون،
2: أنا ما أنا دول مجنون. كذلك بالنسبة لنا لما نيجي نتكلم مثلا في مسألة الأخلاق، ده طبيعي، it's a basic، ده أساس، ده لا ده ما مفر منه. أنت لازم أخلاقك يكون كويس. ليه؟ على الأقل تقدر تؤدي دورك بطريقة شنو؟ بطريقة كويس. مستمعين اللي معاك أو المنظومة الإدارية عشان تحترمك عشان تقدرك لازم أخلاقك يكون كويس. الزول الأخلاقه ما كويس هنا نتعامل معه كيف؟ يمكن ده سؤال من عند المشاهدين، أنا تكلمت بزول الأخلاقه كويس، الزول الأخلاقه ما كويس هنا نتعامل معه كيف؟ صراحة هو صعب بالنسبة للإدارة والموظفين، لكن بأدي ما يمكن. أنا المرة اللي فاتت أنا قلت عشان أنت تصحح زول لازم أنت شنو؟ أنت تكون قريب منه، ده واحد. فغربك ليه بعرفك وبفهمك طبيعته همنه والزول ده ليه قاعد يتصرف بالطريقة ده. مرات الزول ده ما كعب أخلاقياته ما كعب، لكن مرات انت بتلاقيه التنشئة اللي تربى عليه، أو مرات الضغط اللي هو مار بيه. مرات لما نتكلم عن الأخلاق ما بس يعني إلا هو قاعد يعمل حاجات ما كويس، نو مرات هو بيتعصب، مرات انت بتلاقيه جايد متنرفز. على فكرة ضغط الحياة ذاته لو إحنا كمروسين ما عارفين الغاية بتاعتنا وطبيعته ومشاكله وتحدياته، ده بيخلينا إنه إحنا نفسر أي مشكلة على إنه أخلاقيات ما كويس. لكن فهمنا ومعرفتنا باللي هو معربه وبشخصيته ده بيخلينا إنه حتى لو في تصحيح إحنا بنيجي نقعد معه بالراحة، يا قائد صراحة إنت عندك واحد اثنين ثلاثة ما كان بأفضل طريقة، فيا حبذا لو إنت عملته بواحد اثنين ثلاثة بيكون شنو؟
1: يكون أحسن.
2: يكون أحسن.
1: كويس، دي من ضمن الحلول. كويس أحبائي المشاهدين، مرحب بكم مرة تانية. معنا أخونا حسين تيا. حسين تيا مرحب بك وصباح الخير عليك. حسين تيا بيقول صباح راديو بلدنا، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، منورين راديو سمر. بيسأل إنه عنوان الحلقة كان لشنو. عنوان الحلقة اللي فاتت أستاذ حسين كانت كلنا عاوزين نبقى مدرة. هو تاني بيرجع بيعلق تاني بيكتب كيف، يعني بيقول يعني كيف يبقى مدير وهو ما دارس إدارة عمل. المفروض اللي بيكون مدير هو بيكون دارس إدارة عمل، لأنه ده تخصص. فعلا كلامك صح. برضو استكمل بيقول لأنه بيكون مدير ومفكر ومخطط جيد لأنه دارس كل أنواع الإدارة. بس ممكن توضح لي الفرق بين القائد والمدير؟ عاوز توضيح بين الفرق بين القائد والمدير، هل هو واحد؟ استكمل أيضا بقول نحن عارفين الكنيسة هي مؤسسة، يعني المفروض يكون القسم متخصص في إدارة العمل ولا ممكن يكون لاهوتي بحت؟ هنجاوبك على السؤال ده، إنه جسيس يكون متخصص في إدارة الأعمال ولا يكون لاهوتي بحت. هنجاوبك برضه أستاذ حسين، ما هي صفات القائد الناجح من ناحية اجتماعيا وروحيا؟ صفات القائد الناجح اللي الناس شغالين فيها لنهاية الحلقة الصورة بتوضح عندك. مرحب بك أخونا حسين تيا. ممكن هو سأل سؤال جميل، يعني احنا هو بيقول ما الفرق بين القائد والمدير، وفي نفس الوقت بيقول يعني الجسيس ده ممكن يكون جسيس يعني لاهوتي بحت ولا يتدخل في شؤون الإدارية للكنيسة. فكثير من الإدارات اللي هم نلقاهم تلقى الجسيس هو ماسك الإدارات الروحية، الإدارات الحاجات الاجتماعية، الحاجات هو غاز نفسه في أي محل، هو قاعد في أي محل، هو بيشتغل أي حاجة. ده ممكن يشتغلنا في الأسبوع الفات إنه هو عاوز يعزف، عاوز يجمع العطايا، عاوز فمفترض يكون ملم بالإدارة واللي يكون توجهه لاهوتي بحت.
2: سؤالك سؤال مهم خالص، وده يمكن إشكالية قاعدين نواجهه بالذات ككنيسة سودانية. ورغم أنه أنا قاعد أشيد بكنيسة السودانية كنيسة مباركة وربنا قاعد استخدمها كثير، لكن مرات إحنا بنواجه بعض إشكاليات بالطريقة ده. حل الغايد أو القسيس أو الراعي ده هو شخصيا على حسب السؤال بالأمور اللاهوتية ولا بالأمور الإدارية؟ أنا دار أقول شنو المنظومة الإدارية الكنسية الصحيحة بغض النظر سواء كان سودانية أو أي دولة، لكن خلينا نتكلم عن المنظومة الإدارية الصحيحة الكنسية. المنظومة الإدارية الكنسية الصحيحة الراعي هو ملم أكتر، يعني هو ملم بالأمور الروحية ملم بالأمور الإدارية، لكن ما في نفس الوقت أنت كراعي يا هو المنفذ للأمور الإدارية. لا، أنت بتكون عندك قسم شنو إداري، عندك مساعد راعي. مرات مساعد الراعي ده بيساعدك في الأمور الإدارية والتفاصيل وكل الحاجات اللي قاعد يحصل. ليه؟ لأنه أنت لو مثلا كزور راعي أو قسيس اللي مسؤول دار تهتم بده وده كتير عليك، يعني أنت المفترض أنت تكون فيه اهتم بالأمور الروحية، أقعد أدرس كتاب مقدس، صلي، صوم، قضي وقت أكتر، أقعد مع ربنا أفهم وحاجات ده وجيب لنا من ربنا عشان تقدر تعلم الشعب. فخلي الأمور الإدارية زي ما قبل أنا قلت واحد من المبادئ المهمة لكل غاية اللي هو عملية التفويض. أنا بفوض زول تاني على إنه يكون مسؤول من الأمور الإدارية، في نفس الوقت وأنا قاعد أفوض بترعاو. أنا بكون برعاه وبكون مليم، لكن ده ما هو أنا المنفس أو المتابع للحاجات دي. فدوري أنا كغايد أو كغزيس أو كراعي أنا أهتم بالأمور الروحية والحاجات ده، لأنه ده الأولوية بتاعتي أنا في الحاجة ده. لكن لو جينا مثلا سلطنا الضوء على بعض الكنائس، أنت بتلاقي هو الإداري، يا هو الروحي، هو الداري وعظيم اللهت، هو الداري يجمع العطايا، هو يا هو الداري يعمل إعلانات، هو يا هو يا هو الكل في الكل. تقول ما في أي زول تاني شنو ما قضي ما صحيح. ليه؟ لأنه بكرة بعد بكرة الغايد أو الراية ده لو بقى ما موجود
1: هيبقى في شلل،
2: في شلل الكنيسة هيقف. ليه؟ لأنه الكنيسة كان كله معتمد اعتماد كامل أو اعتماد واحد. كل شنو عليه. لكن الكنيسة الناجحة هي الكنيسة اللي صح بترأسها راي، لكن الراي ملم وفي نفس الوقت هو قاعد يفوت ناس تانين. ليه؟ لأنه اللجنة بتاعتك أو الإدارة بتاعتك هم اللي مسؤولين عن تنفيذ كل النقاط التانية.
1: أكيد اللجنة بتاعتك دي يعني ما بتخلو من الإداريين، ما بتخلو من
2: أكيد
1: من الناس دي.
2: أكيد، وده لازم. يعني أنا الليلة يعني في شقين في الكنيسة، خلينا نقول مثلا أنا قاعد أتكلم عن الحاجة ده، في شقين من الكنيسة. الكنيسة يعني ما بس أمور لاهوتية وكنيسة وعظة وتفاصيل، لا، في أمور إدارية وده ما ضده. الاثنين بيمشوا شنو
1: بعض.
2: ما بعض. ليه؟ لأنه أنت لو درست مثلا في في في في في كورنثوس عن المواهب، في مواهب تدبيرية وفي مواهب شنو يعني في مواهب تواعظ وتفاصيل ده. فده كله يعني ما في واحد أقل من الثاني، سواء كان على مستوى بتاع التدبير أو سواء كان على مستوى بتاع الرعاية. ففي ناس عندهم ديل، في ناس عندهم ديل، فلازم المواهب دي تتوفر. يعني الليلة أنا كراي لازم أجيب الزول المناسب في المكان ده، يكون حسي معظم الناس اللي موجودين ما مناسبين أو إشكاليات زي دي قاعد تحصل، لكن الأساس بيقول إنه المدبرين والإداريين والنازل ده المفترض اللي يقدر يديروا الكنيسة بطريقة شنو بطريقة سليمة. يعني ممكن أخذ لك واحد من المسائل في وقت من الأوقات في الكنيسة الأولى، أنت بتلاقي إنه حصل اختلاف بسيط ما بين اليهود واليونانيين اللي كان قبضوا اللي قبلوا الرف في بداية في سفر الأعمال. أنت بتلاقي موضوع بتاع الأرامل والتوزيع والحاجات ده جو راجعين لمنه، جو راجعين للرسل. يا أخي عندنا مشكلة حاصل. المشكلة شنو؟ إنه مثلا الأرامل دي ما قاعدين يلقوا الحصة بتاعتهم. فبولس قال خلاص، مش بولس وحتى الرسل قال إنه خلينا احنا نهتم بالامور الروحيه ونفوض ناس من ضمنهم استيفانوس وديل ناس مشهود لهم باعمال صالحه والتفاصيل ده يقدر يديروا الحاجات ده. فاحنا ما ننشغل بده، ما بيعني انه ده كعب، لا، في حاجات تاني انا اللي انا بشتغل في حاجات تاني. فده لازم المنظومه دي تواجد في كل كنيسة عشان الكنيسة تقدر ترتغي وتمشي لقدام. هو اتكلم على نقطة مهم برضو, قال انه ناس يكونوا دارسين إدارة أعمال. يا حبذا يا حبذا لو الإداريين بتاعتنا درسوا إدارة أعمال أو عملوا الحاجات دي, ده كويس, ده بيسري بإدارة الكنيسة إن هي تتقدم وتمشي بطريقة شنو, تمشي بطريقة أفضل.
1: كويس جميل, شكرا أستاذ حسن من المداخلة والسؤال الجميل. ده بيغودنا تاني لحتة يعني حتة صعبة جدا جدا وشغلة بالي صراحة زكريا, في حاجة اسمها يعني المصلحة الشخصية والمصلحة العامة. يعني القائد كتير ما يركز في مصلحته الشخصية وينسى المصلحة العامة بتاعت المؤسسة, فبيحصل تضارب. بعد مرات بتجي قرارات أو حاجات حاسمة هو مفترض يعني يحسمها, فبيحسمها على مصلحته هو الشخصية, بينسى تماما المؤسسة, بينسى التبعية الناس اللي معاه, ينسى اللي المهم هو مصلحته فوق كل شيء. فالتوجه بتاعك, التوجه للناس دي, هل المصلحة الشخصية ولا المصلحة العامة؟
2: على المصلحة الشخصية ولا المصلحة العامة؟ انت جايب شنو؟
1: انا دخلي وصراحة سؤال صعب وسؤال يعني هو موجود, لكن احنا عاوزين يعني احنا وانتو كده شاركونا برضو في السؤال ده الجمهور مشاهديننا, بنقول لكم المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة. فكده تفكر في السؤال ده, شوف انت كقائد يوم من الايام ربنا شاء ان تكون قائد, انت بتركز مصلحتك الشخصية ولا بتركز في مصلحة المؤسسة والمصلحة العامة؟
2: خلينا اقول كده وانا قاعد ابتدي, وانا اتكلمت قبل اليوم في نقطة ده, انه القائد الناجح هو قائد عنده رؤية, عنده نقطة معين عايز يوصل بيه الناس دي من مجموعة من نقطة لشنو لنقطة. لو انت ركزت او لاحظت, انا قلت هو عايز يقود الناس دي من نقطة لنقطة, منو دارين يقودهم او منو المستفيدين هنا؟ الموجودين من نقطة لجنو
1: لنقطة.
2: فعشان كده الحاجة اللي أنا داير أقول إنه لو أنت قائد ما بتعايل لجنو, ما بتعايل لمصلحتك, ما بتعايل لمصلحتك. ليه؟ لأنه لمن هم جابوك أو هم قالوا إنه إحنا اخترنا فلان على إنه هم يكونوا على إنه هو يكون قائد, ما يختاروك لنفسك, لكن اختاروك عشان تحرك من نقطة لشنو؟
1: لنقطة.
2: ده حاجة. حاجة تاني أنا داري أقول إنه المنظومة اللي أنت متواجد فيه, أكيد المنظومة دي عنده برنامج, سواء كان منظومة كنسية أو مؤسسة اجتماعية أو أي نوع من المؤسسة, فهو عنده برنامج. فكون هم اختاروك على إنك أنت تكون على الحرم أو على رأس بتاعة المؤسسة عشان انت تنفس اجندات بتاعت شنو؟
1: بتاعت المؤسسة.
2: اجندات بتاعت المؤسسة. وما تنسى من ضمن اجندات المؤسسة انت لو ركزت هتلاقي انت ذاتك نفسك شنو؟ نفسك فوقه. فمصلحتك الشخصية اتحققت لمن انت قدمت شنو؟ اجندات بتاعت المؤسسة. لكن معظم اللي قاعد يحصل الليلة والتضارب اللي قاعد يحصل, انت مما ترفع زول او تساعد على انه يكون قائد, طوالي داري عاين لشنو؟ داري عاين لمصلحته. وبيكون واضح على فكرة. إضافة أنت ما هتطول أصلا.
1: أيوة
2: أنت ما هتطول أصلا, لأنه إحنا اللي جبناك, زي ما بقول لك الناس إحنا اللي جبناك
1: بالضبط.
2: طوال أنت دار تعمل علينا حاجة ما كويس, فده ما أفضل حاجة. فالحاجة اللي أنا قاعد أقوله إنه التوجه الصح, أنت لما تكون قائد مصلحة المؤسسة قدموا أولا من مصالحك. وأنا من باب اختباري في الحاجات الإدارة وفي التفاصيل ده, تعرف لما أنت تقدم مصلحة المؤسسة, المؤسسة بتغدرك, المؤسسة بتحترمك, المؤسسة بتصخ فوقك. ليه بتصخ فوقك؟ لأنه في زول عنده ولاء للمؤسسة. لكن مين يشوفوك أنت ولاءتك لمصلحتك الشخصي, طوالي هم شنو بيشيلوك. لأنه أي زول هم دارين يجيبوه في الواقع الإداري عشان يحقق مصلحة بتاعت شنو؟
1: بتاعت المؤسسة.
2: بتاعت المؤسسة. ده الهدف بتاع أي غايد أو هدف بتاع أي اختيار يا بوخة توك فوق.
1: طب ما ممكن يا أخي حبة كده حبة مع دول زي ما قال
2: شوية مع دول شوية مع دول
1: شوية مع دول شوية مع دول لا ممكن لا حبة كده حبة كده
2: لا لا ما تحققش حقك. أنا داير أقول إنه ممكن يجي فرص على فكرة يعني أنت حقك ده خطه هيجي فرص هيجي فرص للأمانة في أي منظومة إدارية هيجي فرص هيجي فرص لما يشوفوك مثلا أنت ساعدت المنظومة هيجي يقول لك أنت داير شنو هنا أنا ساعدك في شنو فيمكن بعد كده
1: ده بعد ده حق شرعي بعد
2: ده حق شرعي يجيك الفرصة في شنو في مكانك ففرصتك دائما لما تكون في مؤسسة ما تقلو خلي الدكلو خلي الدكلو والفرصة ده هيكون عبارة عن يوم من الأيام كتشريف ليك أنت أو كنوع من التحفيز أو عشان أنت نجحت في تفاصيل كثيرة هيقولوا لك برافو إحنا عايزين نكللك بحاجة أنت عايز شنو هنا ده بعد كده حقق الشرعي وتعمل اللي انت دايره وتشيله بضمير يعني مستريح.
1: يا ذكرتني يعني زمان لما كنا صغار في المدرسة اما نعمل صحن الفتة ده في النهاية بيحصل خطف تلقى يد واحد دار الخاطف دار يشيل اكبر كوب وكده فهذه رسالة يعني الليلة مشاهدين الكرام انا ما كنت يعني انتظر اصبر تراخ نصيبك حيجيك وحيجيك ما يعني ما تكون انت شفقان انه عاوز تشيل اكبر كوم او شفقان على المصلحه بتاعتك وناسي المؤسسه ناسي الكنيسه سواء كان او المجتمع بتاعك او ناسي الرابطه او ناسي المهمه الكيان اللي هو جابك ده فالكيان نحن نظرنا توجهنا اليوم الى الكيان انه كيف انت تحافظ على المؤسسه كقائد تحافظ على المكانه وتحافظ على الافراد الناس اللي قاعده
2: خليني دار أضيف حاجة معين
1: تفضل
2: وأنا قاعد أقاطعك عايز أضيف نقطتين رسالتين كمان رسالة للزول اللي لقى نفسه في موقف زي ده ورسالة للناس الدارين عينوا زول ممكن بطريقة زي ده الزول اللي لقى نفسه في موقف قيادي وإنت لقيت نفسك معرض أو مجرب ما بين مصلحتك الشخصية وما بين اللي هو المصلحة العامة زي ما أنا قلت قدم المصلحة شنو
1: العامة.
2: قدم المصلحة العامة ليه مثلا وده سؤال مهم ليه انت بتلاقي انه زول عايز يقدم مصلحته الشخصية بدلا المصلحة العامة ده سؤال قدي في بالنا ليه اسباب شنو معرفتنا بالاسباب دي ده بيخلينا انه احنا لو يوم من الايام عايزين نختار شخص نعرف انه لو في نوع من العينة ده لا نستبعده تعرف عدم الاكتفاء مشكلة عدم الاكتفاء مشكلة لما انت تكون غاية ما شبعان مشكلة سواء كان ما شبعان ماديا وممكن ده اكتر الحياة اللي قاعدين يقعوا فوق وبتلاقي انه في اختلاس وواف تفاصيل في منظومات الادارية اللي بنتلاقى فيه مشكلة ليه لانه انت مما تجيب الزول ما شبعان اداريا ما شبعان ماديا هو أول حاجة
1: بفكر إنه يشبع ماديا هاي بعد ذلك نشوفه
2: البحث يعني هو عنده فراغ بتلاقي إنه كل فرصة لقاه بيختلس كل فرصة بيختلس ليه لأنه عنده فراغ عنده مشكلة فعشان كده أنت بتلاقيه إنه هو براعي دائما لمصالحه كل أي فرص جات بتلاقيه لمصالحه مثلا نديك مثلا كمثلا أنا أفتكر الزول ده ما متعلم لو جاء فرصة مثلا قالوا دارين ندرب ناس برا انت بتلاقوه هو داري مش يا حبيبي انت عندك مروسين المفترض انت توديهم عشان تأهلهم يمشوا لقدام او انت كغايد مثلا نفترض ده في كنيسة جاك فرص من برا جاك منح جاك حاجات ده انت زول كغايد في كنيسة الأولوية لناس منه للناس الموجودين معك في كنيسة
1: صح
2: على الأقل زول لما يمشي برا ويجي يجي يطور المنظومة بتاعتك
1: ويساعدك في الخدمة
2: ويساعدك أكتر لو كان في الكنيسة لكن تلقاه لا داير يديه لولده ولده ما قاعد يجي الكنيسة أصلا أو دعمه اللي إحنا ما عارفينه قاعد يصلي وين بس عشان المنهى ده فلنفترض لاهوت في لبنان أو لاهوت في استراليا أو وتيفا اسم المكان أنت بتلاقيه هو داير يحتكره ليه يا باشا ليه ليه ليه ليه يعني ليه فأنت بتلاقيه إنه يعني ما في شبع أو ما متزن لكن من تكون أنت غايد شبعان جدا ده بيساعدك على أنك أنت بتعاين للمنظومة شنو الإدارية لا من تكون غايد ناضج انت بتعاني للمنظومة الإدارية اللي قدامك أول من عندك. خلينا أوجه رسالة خاصة، لو أنت زول موجود في كنيسة بصفة خاصة، عندك ما بين مصلحتك الشخصية ومصلحة الكنيسة، أنا داير أقول لك إنه ربنا ما قاعد ينسى زول للأمانة. تعرف لما تعمل لمجد الرب، كلمة الرب قال أطلب أولا ملكوت الله وشنو وبره، لمن أنت تطلب مشيئة الله، لمن أنت سعيق الكامل أنك تقدم مجد الرب ملكوت الله فكر الله. ليه؟ لأنه لو أنت في الكنيسة أوريدي أنت في منظومة إدارية كنسية، فلو أنت قاعد تسعى على أنه مجد الرب أول حاجة، ربنا ما بيخليك. قال وهذه كلها
1: تزداد
2: لكم shall follow you. حاجات ده يعني بيتبعك، انت ما بتتبعه يعني انت ما بتجري وراه، انت بيتبعك كده العليك، انت بتجري لمجد الرب، انت بتسعي بس ده الفكر بتاع ربنا. بعد كده الحاجات ده شنو بيجي جاري وراك، ما بتجري وراه لكن هو بيجي جاري شنو بيجي جاري وراك. فش كده انا بقول لك جاس ويت. اما بالنسبه للناس اللي هم عايزين يختاروا رزول في موقع قياده، انا داير اقول لكم احذروا من اختياركم لشخص ما شبعان في أي موقع إداري. اخترت زول ما شبعان، تحملوا نتائجكم. هتلاقي في أمور حاجات كثيرة واصلة بطريقة ما أفضل حاجة.
1: كويس. نرجع لمشاهدينا، عندنا أخونا دانيال بقول صباح الخير من جنوب السودان. جوبا، نتمنى لكم كل الخير والسعادة لجميع السودان وجنوب السودان. شكرا لك أستاذ دانيال من جنوب السودان. في أيضا أستاذ نبيل كانيدي بصبح علينا برضو، بقول تكلمت في الزيت في تكلمت في الصح في النقطة الكويسة يا أستاذ. قال برضو عجبته العبارة بتاعت شوية مع دول وشوية مع دول. صباح الخير أخونا نبيل، نقول لك صباح الخير، صباح السعادة، إن شاء الله تطيب بكل خير. في أيضا جمال ولوسون قال صباح الخير للأستاذ غانون أيمن إسماعيل وللزميل المهنة زكريا. موضوع الحلقة اليوم رائع، لكن تكون قائد حقيقي فإن الأمر يتطلب أكثر من مجرد معرفة وخبرة، بل يحتاج إلى شغف حقيقي بما تقوم به والالتزام بتوجيه من تقودهم بروح من الرحمة والتعاطف والاحترام والتفهم. فالقيادة الحكيمة لا تقتصر على إعطاء التوجيهات أو تحقيق النتائج فحسب، بل تتمثل أيضا في دعم الآخرين. دي القيادة الحقيقية، وقال بتتمثل برضو في دعم الآخرين وتشجيعهم ومساعدتهم على إبراز أفضل ما لديهم. والطريقة التي يعمل بها القائد من يعملون معه يمكن أن تحدث فرقا كبيرا ودائما في تجربتهم المهنية وثقتهم بأنفسهم ونموهم وتطورهم في العمل. قد قد المعرفة ووجه بالخبر والمهم والشغف. قال أيضا وفوق كل شيء أجعل قيادتك قائمة على الرحمة والتعاطف والمحبة. قال فوق ده كله أجعل القيادة بتاعتك قائمة على الرحمة والتعاطف والمحبة. دي حاجات كتيرة برضو يعني ما قد تتلاقي في القيادة أو في القائد. ما بكون عنده رحمة، ما عنده تعاطف، ما عنده يعني رحمة دي في أي حاجة، هو بس عاوز يشدك في أي حاجة، ما عنده رحمة.
2: صح. أشكر الأخ المحبوب
1: جمال.
2: كلمات ممكن هو أضافه بالفعل، دي صفات يعني يجب توفره في القائد، صفات أساسية. زي ما أنا قبل قلت أنه أنا ذكرته قبل، ما كل الصفات، في حاجات تانية كثيرة ممكن هو زاد كذا حاجة. وبالفعل اللي هو قاعد يقوله ده صح جدا، لازم يكون في رحمة، لازم يكون في الحياة ده. ليه أنا قاعد أقول الكلام ده؟ لأنه ودي كلام مهم خالص، مش بس على المستوى بتاعة القيادة. أنا عايز أعقب على نقطة هو قاله. قبل ما تكون قائد كون إنسان، قبل ما إنك تقود ناس خليك إنسان. ما بيعني إنه خليك إنسان ده يعني لا، أنا قاعد أتكلم يعني اتعامل بإنسانية، ما تتعامل بوحشية. ليه؟ لأنه الإنسان في طبيعته رحيم، إنسان في طبيعته بيقدر، إنسان في طبيعته بيتفاهم، إنسان في طبيعته بيساعد، إنسان في طبيعته كده. خليك إنسان. ليه؟ لأنه أنت قاعد تقود بشر، عشان تتلامس مع البشر وتساعدهم على انه يمشوا قدام. البشر عايزين زول يكون انسان يتعاملوا مع زول انسان. ليه؟ لانه في فرق ما بين انت غايد انسان وفي ما فرق ما بين انت غايد بس اللي انت قاعد تدي توجيهات. هل انت قاعد تدي توجيهات بس اعمل كده سوي كده اعمل كده سوي دون مراعاه لمشاعر بتاعت شنو بتاعت المروزين او للناس اللي شغالين معك. لكن الغايد الانسان هو الغايد اللي براعي لمشاعر بتاعت الناس قبل ما بيدي شنو توجيهات. ليه؟ لانه هدفي الاول والاخر التوجيهات دي تتنفس. عشان التوجيهات دي تتنفس في اساليب شنو معينه لي انا كقائد يجب ان اتعامل بيه مع شنو مع الاتباع اللي شغالين معي. فلازم انا اكون انسان في تصرفي. فلو بقيت انسان في تصرفي 100% انا نجحت في شنو نجحت في قيادتي. فكلام

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة تانية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله كلكم تامين ونايمين كده ونحن ما شايفين يعني المداخلات ولا شايفين تعليق. أتمنى إنه تشاركونا بتعليقكم وبأراءكم بأفكاركم حول هذا الموضوع. حنرجع تاني لأستاذ زكريا، مرحبا بك مرة تانية. حقيقة الموضوع طال، الموضوع كبير، كله مرة بتوسع. فالواقع بتاعنا اليوم، الواقع اليوم في فكر بعض الشباب، هم تحسهم بيقولوا سوار. ما فضل اللي يشيلوا لافتات انه تسقط بس. فالواقع اليوم بقى محتاج ثوره. ده كشباب بيشوفوا كده انه احنا محتاجين ثوره عشان يحصل تغيير للقضاء، يحصل تغيير للمنظومه، يحصل تغيير للنظام اللي ماشي، للمؤسسة، للكنيسة، للجمعية، وطبعا. فالأسباب شنو يعني اللي بيخلي إنه الشباب يفكر في هذه التفكير ويفكر إنه فعلا لازم يكون في ثورة، لازم يكون في تغيير؟ ما هو الأسباب يعني؟
1: الأسباب شنو؟ حقيقة الأمر يا أستاذ أيمن اللي قاعد تقوله ده معاناة حقيقي اليوم قاعد يحصل. يعني الشباب وصلوا لمرحلة عايزين يعملوا ثورة. ما كده بس، يعني انت ممكن ذكرت حسي كذا منظومة، سواء كان منظومة اجتماعية او

0: والأكعب من كده انت بتلاقيه انه عايزين يعملوا ثورة في الكنيسة حتى ما فضلوا اللي يشيلوا يا افتاد يسجد قسيس فلان بس او يسجد
1: القائد فلان
0: القائد فلان بس فعلا ده حقيقة ممكن مأساوية اللي الشباب عايشينه في ظل الواقع المجتمعي او الكنسي او الحاجات دي. لكن خلينا زي ما انت ذكرت انه شنو الاسباب اللي قاعد تقود لدي. اول حاجة يعني انا قاعد اشوف النظام ذاته في حد ذاته ليه؟ لانه اي مكان انت ما مريح فوقه طبيعي انت هتلاقي نفسك ما عاجبني كنظام كسيستم عموما. انا لما اقول مثلا احنا شباب يعني مرات المنظومة الادارية خلينا نتكلم مثلا سواء كان على مستوى بتاع الكنيسة يعني انت بتلاقي انه الغادة هم ناس انت بتحسبهم مرات هم كبار شنو
1: في العمر
0: في العمر ففروق بتاع الفوارق بتاع الاجيال ده واحد من الحاجات اللي قاعد ياثر. ليه؟ لانه انت بتلاقي انه النظام كانه نظام قديم وستايلهم ما ستايل كده يعني مودرن ما ستايل مستحدث وتفاصيلهم جوا ما قادره تمشي معاك كده. فانت بتلاقي نفسك لو انت توجدت في الكنيسه زي ده او توجدت في منظومه انت داري تعمل يعني ما عجبني الوضع. فده واحد من الأسباب اللي قاعد يغوط ناس على إنه لا إحنا دارين نعمل تغيير إحنا عايزين نعمل ثورة. وبالحقيقة مرات في حاجات زي دي ممكن بيتطلب أي لكن مرات قاعد يغزلنا شنو قاعد يغزلنا الطريقة. حاجة تاني اللي قاعد يقود على إنه شباب عايزين يعملوا ثورة كلام جميل كان أنا بذكر قالوا لي دكتور العزيز دكتور حاني حنا في الكلية وإحنا بندرس في الكلية اللاهودية في كلاهود قال يا أخواننا وإنتوا جيتوا الكلية ده أنا عارف وإنتوا في بداية مشواركم إنتوا هتلاقوا كل ما أنت تعرف حاجة جديد أنت بتشوف الكنيسة اللي أنت كنت قاعد تصلي فوقه كأنه هم ما بيعرفوا ربنا
1: أيوة
0: كأنه ما بيعرفوا ربنا بعشان أنت هتيجي تنتقد الغايد تيجي تنتقد الخادم وده أدام أول محاضرة دوغلو في الكلية بتاع العود. فقام قال أنا دار أقول لكم حاجة واحد من الحياد اللي هيساعدكم أوعاكم على إنه تنتقدوا الغادة بتاعتكم. ليه؟ لأنه أنتم مبارح
1: كنت
0: ما فاهمين حاجة زيه فقامونك أنت عيونك فتحها يعني ما تنتقد. فالحقيقة أنا دار أقول إنه شباب عيونه منفتح عيونه منفتح فعلا يعني ربنا حالهم عيونه منفتح في حاجات. فده الحاجة اللي ابتدوا قاعدين يشوفوا المنظومة اللي هم فيهم ما أفضل حاجة.
1: أيوة.
0: فهنا عايزين نعمل تغيير. حبيبي كلامك صح. سفر الأمثال الحكيم سليمان قال إنه مع كل معرفة في حزن كل ما إنك تعرف وعيونك فتح بتحزن. مع الحزن دي تداري عايز تعمل شنو؟ عايز تعمل تغيير. بس أنا داري أقول إنه الاستنارة ممكن بيقود للأسباب اللي قاعد يقود على إنك تداري تعمل ثورة في نفس الوقت الوضع اللي ما عجبك كنظام أو كسيستم ذاته بيقودك على انك انت عايز تعمل شنو؟ عايز تعمل ثوره في المكان عايز تشوف تغيير عايز الحاجات دي. فدي اسباب يعني اللي قاعد تقود للفكره ده.
1: حقيقه كلامك جميل حتى برضو احنا كان نفس التوجيهات لما خشينا الكليه ولكت يعني التغيير او الحاجه انت ماشي تعمله ده اعمله واحد واحد انت ما تمشي بافكار والحاجات اللي انت درستها بتاع كم سنه ده تمشي تكب لهم كلهم كده في يوم شهر واحد وفي يوم واحد شيء لاخذ الناس واحده واحده
0: صح. يعني انا حتى مثلا لما انا جيت يعني كان فعليا حقيقه يعني انا ممكن مريت بالتجربه ده كتير لما انا جيت درست الكليه انا جيت لقيت من مثلا نمشي الكنيسه انا بحس الواعظ ده قاعد يواعظ كيف كلامه ده زي ما عجبني وليه مثلا ما جاب الخلفية التاريخية ليه مثلا الواعظ ده ما جاب علم الواعظ اللي درسونه له مثلا لازم الواعظ يتكلم نقاط وفي الآخر يضي تفاصيل معينة. فأنا ابتدت قاعد أشوف ليه ليه ليه ليه لأنه المنظومة الفكرية ابتدى عندي بدأت قاعد تتغير. فعشان كده أنا ابتدت قاعد نعاين بالمنظور ده. بس ده التجربة اللي أنا دخلت فيه. ولكن لما أنا جيت قاعد تبرعها أنا جيت لقيت إنه لا رجعت لكلام الدكتور قالوا براها قعدنا وبراها دعونا مع الموقف بطريقة شنو سريع ممكن غادي يكون ده في الحلول اللي احنا هنقدمه في الآخر إن شاء الله.
1: كويس عزيزنا المشاهد، عزيزنا الشاب السائر اللي قلبنا معك. فرسالتنا اليوم تعليمك والاستنارة بتاعتك، الفهم بتاعك، ما يأثر في في في الاندفاعية للتغيير، ما يأثر في إنه تطوال عاوز تعمل ثورة، لا، نحن هناخد الأمور واحدة واحدة. طيب يا أستاذ زكريا، إذا نحن ما عاوزين نعمل ثورة، هل في طريقة نحن نتعاون نتعامل نشتغل مع بعض مع الناس دي، ولا دي برجعنا للحته بتاع سمات الاجيال؟ هم في زي ما انت قلت هم الجيل الكبير ده، فصعب ان احنا نجي نقعد في اجتماع كده مع شيخ عمره 70 سنه وانت عمرك 30 سنه، يكون في سمات حاجه في دراسه على فكره بتاع سمات الاجيال. اي جيل عنده خصائصه، عنده افكاره، عنده نمطه، عنده كلامه، عنده حياته هو بيعرفها. فما ممكن الجيل بتاع 70 يجي يقعد مع الجيل بتاع 30 في طاوله واحده دايرين يتفكروا في خطه عشريه عشرينيه خمسينيه، دي كيف دي؟
0: فعلا هي حاجة صعبة، لكن خلينا أوضح في الأول إنه لو جينا مثلا على منظور بتاعة الكنيسة، لازم إحنا نعرف حاجة مهم خالص، مصطلح بتاعة الثورة للمنظومة الكنسية ما صح خالص لأي سبب من الأسباب. ليه؟ لأنه قبل ما عيونك انفتح يا أيها الشاب اللي عندك قيرة، وأنا متأكد إنه قيرة بتاع كل شاب وأي زول داير يصنع تغيير عنده قيرة حقيقية، والسبب الحقيقي اللي قاعد يقود إنه يعمل كده عايز يشوف تغيير، عايز يشوف إنه في تحول في المنظومة في الكنيسة، عايز يشوف إنه الوضع ماشي بطريقة أفضل. ليه؟ لأنه يتعلم زي ما أنا قلت، يتعلم حاجة كويس وهو عايز يطبق شنو الحاجة ده. فغيرتك والرغبة بتاعتك، أنا معاك أنا كشاب معاك، رغبتك رغبة حقيقية، لكن احنا ما هنقدر نعمل الحاجة ده بشنو بالثورة، ما هنقدر نعمل الحاجة ده بالطريقة ده. ثورة والتفاصيل ده حاجات بتاعت العالم، ده حاجات بتاعت المنظومات التانية، لكن هنا على مستوى مثلا بتاعت الكنيسة وانا قاعد اتكلم من المنطلق ده، لازم ولازم ولازم احنا نتعاون. ليه احنا نتعاون؟ لانه قبل ما عيونك يفتح اللي كانوا قاعدين يقودوك ده الناس منه
1: ده هم ذاتهم
0: ده حاجة. ونقطة مهمة انت ما تنسوا، بكرة بعد بكرة انت هتكون شنو؟
1: هتبقى حاجة قديمة
0: لجيل جديد. فدي حاجات انت ما تنساها، يعني دي حاجات انت لازم تفكر فيها وانت جايز، يعني انت عايز تعمل تغيير لازم تفكر في الحاجات دي. فعشان كده المطلوب منك انت محتاج تتعاون، والتعاون ما سهل. تعاون زي ما انت ذكرتها، انك تيجي تقعد مع جيل ابائنا الجداء اللي هم كبار في السن والتفاصيل ده ما سهل. ليه؟ لانه مهم جدا انك اول حاجه مثلا عشان تتعاون معهم لازم تحترمهم، لازم تقدرهم، وده واجب. زي ما ما ما ما ما, ما بولس كان قاعد يشجع المره فاتت، انا ذكرت انه قاعد يشجع تيموثاوس انه ال- ال- ال- ال- الشيوخ وانت قاعد تتعامل معهم اتعامل معهم كاباء، والعجائز كأمهات، والبنات كأخوات، في كل الفئات ده قدام طريقة تعامل شنو معين. فبيتطلب منك انك تتعامل معهم بطريقة شنو معين. فعشان كده مهم ومهم ومهم ومهم ولازم عشان يكون في تغيير لازم احنا نتعاون. فالتعاون ده بيقودنا لشنو؟ للتغيير. لازم احنا نتعاون معهم. ليه؟ لانه في نقطة برضه انا دار اضيفه، جيل بداية الشباب عنده طاقة، عنده قوة، عنده إمكانية، لكن بينقص شنو؟ خبرة. وجيل بتاعت الناس القدامنا عندهم الخبرة. ليه؟ لأنه دي الأبانا قاعدوا فترة أو مرحلة طويل في شنو؟ في الإيمان، أو مرحلة طويل في القيادة. فصح غادي يكون إمكانياتهم بقد محدودة، لكن خبرتهم شنو؟ متوفرة. فعشان كده إحنا محتاجين لهم على الأقل، لما احنا نحتاج لخبرتهم ده بيعافينا من تغلبات كتير او من سقطات كتيره احنا ممكن نقع فوقه. فيا هبذا شوف، انا قاعد اقول لما نتلم القوه بتاع الشباب مع الخبره بتاعت الاباء، انا عايزك تتخيل او تتصور معايا المنظومه دي بتكون كيف. المنظومه بتكون جميله خالص، فبتلاقي انه في نجاح اكبر لو انت حبيت تشتغل براك او لو خليت الغاده يشتغلوا براهم. فلا انا داري اكد عليه، وخلينا نتعاون. التعاون ده هو اللي بيقودنا على انه احنا نحقق حاجه كويس، وهنا نقدر نمشي لقدام بطريقه افضل.
1: حقيقه يعني فكره جميله التعاون ده، انه في زي ما انت قلت القوه بتاعت الشباب والخبره بتاعت الشيوخ دي، اما تتحد بيكون في شغل جميل جدا جدا، لكن برضو ده لا ما ما ما بمعنى ما في عقبات، بيكون في عقبات صراحة، عقبات كبيرة جدا جدا. أنت كشباب أو كان إحنا كشباب وبعض الشباب بيفكروا إنه الشيخ ده خلاص دقة قديمة انتهت، الشيخ ده خلاص كبير، زول كبير شديد، يعني إحنا دارين نعمل اجتماع، أنت شغال وأنا شغال، ما حنقدر نجتمع، ممكن نعمل اجتماع عبر الواتساب. ها الشيخ ده كان دخلنا في الواتساب، ممكن قد يكون تعلمه بسيط، قد يكون ما متعلم. فدي من على عقبات من الحاجات اللي إنه شنو يمكن تتوجد. فأنا عاوز أقول شنو، عاوز أقول إنه برضو ده ما بيمنع إنه فعلا يكون هنالك تعاون، ما بيمنع إنه يكون هنالك في احترام من الصغير للكبير، ما بيمنع إنه أنت فعلا إنه أنت بتيجي تجرح بكلمات سيئة، تجرح بحاجات يعني أنت المقعدك شنو، أنت كبرت خلاص وأنت مفترض تتقاعد. زي ما أنت عندك شفق، عندك محبة للخدمة، هو كمان برضو عنده شفق وعنده محبة، عاوز يخدم، هو حاسس إنه شنو لسه شاب، حاسس إنه لسه عنده طاقة بيقدر يبذل مجهود.
0: أنا دار نسألك سؤال يا حبيب الغالي، أنت تكلمت عن نقطتين مهم خالص، إنه مثلاً يعني ديت مثال، وغادي يكون مثال ده مثال عند أفكار بتاع ناس كثيرين، لو إحنا مثلاً عايزين نعمل جروب بتاع واتساب والشيخ ده ما عنده واتساب كشاب، إحنا بنقول كده، لو إحنا مثلاً عايزين نعمل الموضوع ده بطريقة مودرن والشيخ ده ما عنده. أنت ذاتك يا حبيبي لو عايز تعمل اجتماع، اجتماعك ليه تعمله في عجز بتاع الغاء بتاع
1: يعني بتاع الشايب
0: ده. بتاع الشايب ده يعني ما في طرق تانية إلا واتساب. يعني
1: بالنسبة للشغل والناس مرحومة
0: لا لا لا انت كمان ما تعجزه مرة واحد، انت محتاج تراعي، انت محتاج تراعي للحاجة دي للحتة دي. ما احنا ما بعد زي ما انا قلت تعاون نشوف حلول وسطية.
2: ايوه
0: ده حاجة. حاجة نمرة اثنين انا داير اقوله، يعني الليلة ابوك الولداك في البيت ده ليش الغادة الغادة بتاعتنا بتاعت الكنيسة اللي اكبر منا سنة دي الاباء بالنسبة لنا
1: بالضبط،
0: عسيت ابوك اللي ولداك
1: ما بتقدر تجرح وما بتقدر تعمل
0: له حياة، ما بتقدر تجرح. عشان كده بولس لما جه يتكلم قال انه الناس دي اللي تعاملوا معهم كأبا، انت كولد هسه بتقول لابوك، ابوك لو كبر في السن تقول له ابوي انت بقيت دقه قديمه خلاص. يا خلينا يا انا داير لكل شاب يفكر، انا داير يفكر بالطريقه ده. أيوة. انت بتقول لابوك يا ابوي انت خلاص بقيت دقه قديمه؟
1: لا لا طبعا
0: اكيد انت ما هتقول لابوك انت بقيت دقه.
1: على فكره بتساعده وتنميه، بتنميه على فكره، ابوي يجيب التليفون اعمل لك واتساب، تعال نعمل لك شنو ما عارف، تعال خش فيسبوك، تعال في حاجه،
0: تعال نظبط لك. أيوة. لانه ده ابوك. أيوة. وده بيخليك على انه لما تقدم ابوك بكره انت بتفتخر انه ده ابوي ما شاء الله. فانا بس على انه انا بطوره. يعني لو ده فعلا ده ابوك جد انت بتسعى انك تطوره. انا داير زي ما انت ذكرت داير اعمل له واتساب، داير اظبطه، داير هندمه على الاقل في المجتمع برا يكون بطريقه كويس. وده الفكره اللي لازم يكون عندنا، وهنا عايزين نعمل تغيير يعني على مستوى بتاع الكنيسه، لازم يكون عندنا الفكره على انه احنا عايزين ننهض كلنا مع بعض، ما دارين نخلي
1: زول ورا،
0: ما دارين لا دارين نخلي اب ورا، لا دارين نخلي ام ورا، لا دارين نخلي طفل ورا، لا دارين نخلي شاب ورا. لازم يكون الفكره ده موجود شنو فينا كلنا عايزين نمشي لشنو ده قدام. ده لو بقى موجود فينا
1: يعني اللي تبعت الوصف ده نخلي شويه.
0: شوف طرق مناسبه يا حبيبي.
1: كويس. عندنا اخونا غفران، صباح الخير، صباح مليان بركه كده لكل الناس في بورسودان، لكل الاهل، لكل الاحبه. غفران هي معانا الحلقه اللي فاتت، وثاني الان هي معانا، بتقول بالنسبه لي سهل لنا انه احنا نتعلم ومفهومنا يتغير، بس هم قادة وشيوخ كبار قال تحس انهم قدر ما يتعلموا ما بيحصل تغيير كويس فيهم، عشان هم منظومة فكرية خلاص مشت. ده هو كلام لسه نحن بنقول فيه. قالت هم منظومة خلاص مشت بالحاجة القديمة وصعب مفهوم يتغير. فأستاذ غفران زي ما قال أستاذ زكريا، نحن دايرين نشيل الشيلة كله كده، طفل كبير صغير كله يكون في تغيير. فموضوع انه كبير وبقى شيخ ما بيفهم وضع كده، نخليه بالجنب، نجلس معه كده، نتعامل معه بعقله الكبير ده. عقله الكبير ده على فكره انت كشلت عقله الكبير ده، نزلته في الطاقه بتاعتك دي، انت بتحدث فرق يعني فرق غير طبيعي. استاذ زكريا، طيب ال- ال- ال- ال- ال- الثوره في المؤسسات الروحيه زيها وزي الثورات اللي تحدث مثلا للدول، تحدث دارين غير الرئيس، هل الثورة دي ودي واحدة وميزاتها شنو؟ يعني دي بتاعت الدول دي، هل الروحية دي بتكون يعني قايمة كده بروح قوية وفيها إساءات وقد يكون في كتل؟ الثورة كده كلمنا على الثورة بتاعت كنيسة مؤدبة، ثورة إنجاز التعبير يعني، ثورة كده مؤدبة، حاجة كده تليق بينك مؤمنين يعني، ما موضوع ما ما ما مجرد حاجة ما عجبتك طوال تخش في فيسبوك جيسيس فلان عمل شنو ما عارف، القائد فلان ما عارف شنو كده. ثورة أنت هو أنت نعم قاعد أنت ساير، لكن هل دي طريقة اللي إحنا مفترض نسير بيها؟
0: شكرا لك، لأنه ده سؤال مهم خالص جدا، ويمكن إحنا كشباب في الفترة دي وفي المرحلة دي بالذات بنواجه حاجات كتير من القادة بتاعتنا، من المنظومة ومن التفاصيل دي كلها، ودي واحد من المعاناة اللي إحنا بنواجهه. بكل تأكيد الثورة في المفهوم العالمي بيختلف عن الثورة في المنظومة الروحية. ليه؟ لأنه العالم ممكن يسير يعمل ويسوي يطلع من الطور بتاعته، يتعامل بكل الأساليب سواء كان سلمية أو غير سلمية عشان يصل لعملية بتاعت شنو؟
1: إسقاط.
0: ويمكن غادي يكون مقبول بالنسبة لهم وتفاصيل ده، لكن لما نجي نتكلم مثلا عن الأمور الروحية أو في المنظومات الروحية، لا ما بالطريقة ده. صح، من حقك تعبر عن رأيك، من حقك تقول، لكن الطريقة بتاعتك لازم طريقة يكون لائقة، طريقة يكون يعني كويسة. يعني هنا ما ما ما ما قاعدين نسير زي ما ناس العالم بيعملوا ثورتهم، لا لا لا لا، ككنيسة لا لا، أو كشباب روحيين لا لا. تفاصيل اللي قاعد يحصل في فيسبوك إنك أنت تكون زعلان من غايد، زعلان من زول طوالي، لا، دي طرق ما أفضل حاجة. يعني أبسط الأمور أنا داير أقوله، لو الليلة أنت قعدت مع غايد، يعني أنت مختلف مع غايد، رفعته في فيسبوك، فلنفترض أنتوا حليتوا المشكلة ده بكرة، أها شنو اللي هيحصل؟
1: الإشعار ده هتدوين،
0: الإشعار ده هتدوين، سكرينات الناس اللي عملوه والأفكار اللي وصلت، أنت بتلاقي إنه لو أنت كشاب قاعد تسير بالطريقة ده، أنت ممكن قاعد تشوه السمعة بتاعت شنو؟ بتاعت الزول ده. وما تنسى كمان في حاجة أنا داير أقوله، وهنا في المنظومات الروحية إحنا كلنا أخوان، لكن بس الطريقة اللي زول قاعد يدير بيه أو طريقة بتاع الغايد اللي قدامك ده ما ما ما أفضل طريقة. فلازم إحنا يعني نتذكر إنه إحنا كلنا أخوان. ليه؟ لأنه كلمة الرب يقول إنه إحنا كلنا جسد شنو؟ جسد. أنا بتكلم في منظومة إدارية الناس اللي قبلت كرب كمخلص شخصي لحياتهم، إحنا كلنا إخوة. فعشان كده الليلة أنت لو قاعد تعمل مع أخوك، ممكن كده تفاصيل أنا قاعد أقول، أنت لو قاعد تعمل مع أخوك في البيت في حاجة طريقة عمله ما عجبك، ما زين أنت قاعد تعمل مع زول شنو؟
1: برا.
0: أنت قاعد تعمل مع زول برا، أخوك أنت بتتعامل معه بحسابات معين، لأنه في رابط بتاع دم شنو؟
1: بيناتكم.
0: بيناتكم في رابط، في عوامل قاعد تحكمكم. فعشان كده الحقيقة أنا داير أقول إنه الثورة الروحية بعكس الثورة بتاعت شنو؟ بتاعت العالم. الثورة الروحية داير صبر، سوري، الوضع الروحي داير صبر، انك انت تصبر، داير على انك انت يعني ربنا ذاته يقودك. يعني لو في تغيير، في حاجات انت متشوق على انه يحصل، في حاجات ما عجبك، في انت مثلا بتواجه الزول بتقعد معه، اكيد في لجنه في المنظومه الاداريه الروحيه اللي انتم موجودين، اللجنه دي بتسمع منك، واللجنه دي بتغود كل التفاصيل الحاصله دي. فالحقيقة أنا داري أقوله هنا ما زي هنا، هنا ما زي هنا، زي ما أنا ضربت مثل البيت ما زي شنو؟ ما زي الشارع. فبيتطلب منك تتعامل بطريقة شنو؟ تتعامل
1: يعني
0: بطريقة
1: ما نخلط معين. الأمور يعني ما لا الأفكار الثورية والحاجات اللي أنت بتشيلها من الواقع من المجتمع ما تيجي،
0: ما تدخل جوا كنيسة، ما تدخل الأفكار دي جوا كنيسة. ليه؟ لأنه الكنيسة منظومة والعالم ده منظومة تاني خالص. أنت لو عايز تنجح في كل حاجة، كل ما هو روحي يتعامل معه بطرق شنو؟ بطرق روحي. أنا داير أقول إنه مرات شباب قاعدين يغلطوا في الحاجة ده، بقول لك إنه الغاية بتبرر شنو؟
1: الوسيلة.
0: يعني هدفي الأول والآخر يكون في تغيير، عشان يكون في تغيير أنا بعمل أي حاجة بس عشان أشيل الغاية ده، أشوه سمعته، أشيبه، أتكلم بتفاصيل ما كويسة فيه، وا وا وا، عشان في الآخر إحنا شنو؟ نشيله. بس أنا داير أقول لك إنه الغايات المقدسة يجب عليها الوصول بطرق شنو؟ بطرق مقدسة. الطريقة اللي انت بتتعامل به مهم زي ما هو هدفك، علينك عايز تشوف تغيير، انت عايز فده وده بيختلف من بعض.
1: كويس. يمكن احنا جينا للخواتيم، ولكن باشين عشان احنا نصل لأرضية، أرضية كده مناسبة، أرضية مناسبة لي أنا كشاب، وأرضية مناسبة لك أنت كقائد. الحلول شنو؟ حلول عشان إحنا مثلا خلاص إحنا حصلنا مرحلة بإنه إحنا دايرين نشيله، بقى ما في محل تاني إلا هو تشال. الحلول شنو؟ أول بديل شنو؟ كويس. أو أو أو أو بسيط لك، إحنا عملنا له شنو عشان إحنا نشيله؟ جهزنا له شنو؟ كثير من الناس عاوزة تعمل ثورة وناسي الرجل ده أو القائد ده بعد ما يمشي من هنا هيمشي وين. فالفكرة دي كده كلمنا عنها، نحن يعني احنا جايتين كده عاملين ثورات، القائد مشكلة وما قادرين نتعامل، ودي ما قيادة وخلاص، زول ده كبير وقديم، ما العلم انه كنا 30-40 سنة في الحتة دي،
0: صح؟
1: فجأة كده تدار تشيله، الحل شنو؟
0: حقيقة الأمر يعني كثير مننا كشباب ما قاعد يفكر في ده. أنا لاحظت كثير يعني عايزين نعمل نطيه بالغاية ده، خلاص الحياة والتفاصيل وكل الحياة اللي هو قاعد يعمله ده ما عجبنا، أو هو قاعد في ممارسات في حياة كثيرة ما عجبنا، إحنا خلاص عايزين نشيله. لكن في نقطة مهمة هنا ما قاعدين نفكر فيه، اللي هو لمن إحنا نشيله الزول ده هيعيش ازاي؟ ليه؟ لانه مثلا كغايد او كراعي بتاعت كنيسه، انت بتلاقي انه مثلا هو في الكنيسه لفتره طويله، هو ما عنده شغل، ما عنده بيت، ما عنده، الكنيسه هي اللي كانت قاعده تعوله، الكنيسه هي اللي قاعده توفر له، الكنيسه هي اللي كانت مديه سكن. فاحنا كشباب لو احنا فكرنا على انه احنا نشيله برا، لازم احنا نفكر، لازم احنا ندبر له الحاجه اللي بيساعده على الأقل، وما كل العمر، لكن في فترة بسيطة، ومنه بعد كده يقدر يقف على رجله. ليه؟ لأنه هو كان واقف على الكنيسة لفترة طويل. فلو إحنا ما فكرنا ليه ده، ما أنا هو ذاته ده طريقة ما أفضل حاجة. عشان كده أنت بتلاقي إنه الغادة قاعدين يقاوم. ليه قاعدين يقاوم؟
1: ما داري يمشي لأنه
0: ده بيجي أكل عيشه، يعني ده بيجي خلاص، ده مكان أنا قاعد ناكل فيه، ده مكان قاعد نربي فيه عيالي، ده المكان ده كل التفاصيل ده، عشان كده هو رافض. لكن لما انت تيجي توفر له البديل بطريقه كويس، ولو ده فعلا انت كشاب ولا كشاب او كمنظومه اداريه هدفكم على انكم الغايه ده تشيلوه من هنا، وعايزين المنظومه ده تمشي بطريقه كويس، وفروا له بعد كده ده تشيلوه على الاقل.
1: انت وزاده برتاح نفسيا،
0: وزاده نفسيا برتاح
1: بالضبط،
0: وزاده بيقول خلاص ما في مشكله، انا انا بخليها عليكم.
1: احنا عاوزين نوصل لمرحله خلاص ما في مشكله دي.
0: بخليها عليكم.
1: ما هو فينا يا زكريا، ما ممكن زول هو انت وهو قاعد في البيت بتاع المؤسسه وبياكل من المؤسسه وعياله من المؤسسه وكله، من فجاه كده انت دار تشيله بدون حلول. فده الموضوع اللي هو يعني بيخلوه لسه متعصب،
0: صح؟
1: ولكن نوعا ما زي ما انت قلت، اما نحن نوفر بعض الاشياء او ابسط الاشياء،
0: مقاومات الاساسيه
1: للحياه، انه هو يقدر يعيش بيها، وبعد ذاك يمكن بتنازل. انا شايف يمكن يتنازل،
0: صح؟ التنازل هنا ممكن يكون يعني بيقدر يتنازل، لكن كوننا احنا نغصيه بس كده من غير ما نوفر له حاجه، صراحه ما افضل حاجه. يعني حتى هنا لو امام الله مثلا قاعدين نقول ككنيسه، أمام الله ما أفضل حاجة، ما أفضل حاجة خالص.
1: طيب في نقطة تانية، دي بتقودنا لنقطة تانية من ضمن الحلول، ودي أنا ما قاعد أشوفها في كل القيادين أو القادة. أنت كقائد حصلت مرحلة بتاع إنه أنت ما منتج، أنت خلاص، أنت حتى أنت حاسس بإن أنت ما منتج، ما مقدم حاجة، أنت جاهز يا عدد، أنت عبق أو عق، أنت يعني زي ما بقول مجمد المؤسسة، مجمد الأفكار، مجمد الشغل، أنت ما قادر
0: نازل،
1: ما قادر تقدم حاجه. انت ليه ما تقدم استقاله؟
0: لذا انا برجع للموضوع اللي انا قلت لك، الموضوع يعني بزاد الغادات اللي قاعدوا لفتره طويل، في عمل التحول حصل ما بين الجبال في نقطه انت قلت المصلحه العامه والمصلحه الشخصيه. المنظومة الإدارية بيقى لي مصلحة شخصية. يعني أنا طلعت من موضوع الرؤية، طلعت من موضوع تنمية للناس، طلعت من موضوع ده أوريدي خلاص الموضوع ده طلع مني مع الأمور والتهول حصل حصل إنه الموضوع بيجي منظومة شخصية بالنسبة لي أنا قاعد أكسب من وراء وأنا التفاصيل ده. لكن الصحب يقول شنو، وزي ما أنا قلت إنه الغايد الناجح هو الغايد اللي بيغيم نفسه كل مرة، هل أنا منتج، هل أنا قاعد أقدم ولا لا. إضافة المنظومة اللي أنا فيه اللجنة الإدارية اللي موجود بتغيم الشغل بتاعتي. يعني أنا ما معناه غايد معناه أنا فوق السلم الحرمي بتاعت كل حاجة في كل حاجة، لا في منظومة إدارية برضو بتحاسبني أنا. ليه؟ لأنه المرة فاتت أنا قلت إنه الأكاونتبيليتي أنت لازم تخضع للمحسوبية تتحاسب. فلو هم أنت بتبدأ تخضع للمحسوبية أوريدي ما بتصل لمرحلة ده، لكن لو ما قد تخضع للمحسوبية يكون عندك مشكلة. فكغايد اللي مثلا ما قاعدين دي صح في واقعنا الحالي صعب انه ذول يقدم استغالة. ليه؟ لانه زي ما انا قبل قلت ده بيقى كليش وتفاصيل. لكن الحقيقة بقول انت كغايد لقيت نفسك ما منتج للامانة، اللي يقول لنفسك انت بكرة هتتحاسب، بليز قدم استغالتك. قدم استغالتك يعني ما عيب على الاقل تعافي نفسك من حاجات كتير بكرة. وبرضو انا ممكن قاعد اقوله بكل سهولة حاسي، بس ما سهل بالنسبة لي وإني أعمل كده.
2: بس سهل أقدم استغالة.
0: لا
2: والله صعب
0: ده، مبسوط من حساباتهم خالص.
2: كويس يا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم للمتابعة وللمداخلة. ماشيين نختم ممكن مع أخوتنا وصديقتنا نور الهدى. بقول لك صباح الخير، صباح العافية عليكم، منورين أستاذ أيمن ودكتور زكريا. صراحة الموضوع جميل جدا، زي ما ذكر بعض دارسين لاهوت، الواحد بيكون فهم كل حاجة في وقت ويمشي الكنيسة بيشوف الكلمة ما زي في فكره. يعني ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه جوالك. فبالتالي بعض منهم بيكونوا بكون مجموعات من الناس ويكونوا مركزين أو بيعاملوا مراكز وبنفصلوا من الكنيسة. فدي مشكلة احنا ماشيين نختم بها. تلقى الواحد استنار فهم وجاء راجع الكنيسة أو المؤسسة، يلقى المؤسسة ما ماشية بنفس الفهم بتاعه، يقوم يطلع مجموعة من الناس يمشي يعمل مجموعة حقته ويبقى هو القائد بتاعه. فأنت فكرك شنو في الموضوع ده؟ في الموضوع بقى شائع عندنا أيام ده، بقى كل نفرين ثلاثة تلم لك نفرين ثلاثة تعمل مجموعة كده تصورهم وتعمل هنا وخلاص تفصلهم من شنو، من المؤسسة الكبيرة، وانفصال الأفراد من المؤسسة الكبيرة. فكثير من الناس بقت تشتغل شغل.
0: صح، يمكن السؤال اللي انت قلته ده سؤال مهم خالص.
2: دي نور الاستاذه،
0: استاذه نور الحدى، مرحب بك، مبسوطين. شكرا من اجل السؤال، المداخله والسؤال الجميل. نور الهدى وغفران طبعا هم اخوات. شكرا من اجل مداخلتكم الجميل. سؤالك يا استاذه سؤال جميل خالص، وده واقع فعلي. زول الليله درس لاهوت اتمكن وربنا رفعه واحله، طوال داري عامل له كنيسة أو داري عامل له مجموعة. بس خليني أنا داري أقول لك حاجة، أنت الشاب ولا أنت الشابة ولا أنت الزول اللي وصلت لمرحلة ده حقيقة، وده رسالة خاصة لكل شاب وشاب. أنا داري أقوله، تعرف ربنا لا من فتح عيونك أو لا من أنت استنرت اتعلمت، أنت ما استنرت واتعلمت عشان تعمل مجموعة ولا عشان تتعمل كنيسة. ده مهمة، ده نقطة مهمة تخليه في بالك. عيونك فتح عشان الكنيسة اللي انت متواجد فوقه تقدر تساعدها امشي لقدام، بدل ما انت تعمل مجموعة. انا داري اقول لك انه نفس الكنيسة اللي انت قاعد فوقه ده، ليه ما يكون عندك رغبة على انك انت تساعد وتمشي لقدام؟ فتشجيع وتوجيه اللي زول قاعد يجي قاعد يفكر بالطريقة ده، ربنا ما فتح عيونك ساكت، ربنا فتح عيونك لناس بيتكم. يعني الليلة الكتاب وصف قال إنه الناس يبشروا من سامر من أورشليم، بعد كده سامر، بعد كده أغاس شنو، أغاس الأرض. الليلة عيونك فتح وإنت كنت في أورشليم، طوالي تدار تنود دار تمشي أغاس الأرض ولا دار تمشي سامر؟ لا، بيتك ده هو الأولوية بتاعتك، لازم يكون ده الرغبة بتاعتك. تعليمك ده ما عشان تدين بوناس الكنيسة بتاعتك أو المكان اللي ربنا خدتك فيه وبعد كده تمشي المحل تاني، لا تعليمك على الدوك ليه ده عشان تساعد بيه. فعشان كده تشجيع بداية لكل شاب، ساعد بالتعليم اللي انت لقيته ده، ما تمشي بعيد لكنيستك. لو انت شايف في طرق ما ماشي بأفضل حال ساعد بيه، ليه؟ لأنه ربنا ما رفعك ساي، ربنا رفعك عشان انت تيجي تشيل اخوانك القاعدين شنو معك، ما رفعك عشان تبي تعمل كنيسة تاني. عفوا نفترض انت مش قادر تعمل مجموعة تاني، اكيد انت هتبدأ معهم شنو من بداية. فليه انت ما تبدأ مع ناس الكنيسة بتاعتك؟ صح انا عارف في مغ... في في في تحديات وفي وفي كل الحاجات دي بتواجهك، لكن انا داير اقول انه لو انت قعدت وصليت وقلت لربنا زي ما انت ساعدتني وانا اتعلمت ويونفته، انا عايز اخدم بيه الكنيسة اللي انا قاعد اصلي فيه وانا قاعد اخدم بيه البيت بتاعتي، ربنا بيساعدك وبتلاقي انه في نعمة في الرعاية اللي انت موجود تحتيه، هيساعدوك على انك انت تقدم خدمتك وتكون بركة، وتكون صوب بركة لشنو؟ للكنيسة أو للمجموعة اللي ربنا خدتك فيهم. ففكرة إنك إنت دار تطلع برا، أنا شخصيا ما قاعد أشجع الفكرة، وده فكرة ما صح. وفي نفس الوقت ده أكتر فكرة شباب قاعدين يكونوا مجربين به، بالذات لما إنت تتعرف وتتعلم والتفاصيل. يعني مثلا أنا لما درست، أنا لقيت نفسي مجرب بالتفكير، أنا قلت لا أنا ما بعمل كده. أنا زي ما الكنيسة ساعدتني يوم من الأيام على انه انا اتأهل وانمو وامشي لقدام، ده بيتي. اولويتي وين؟ في بيتي. لو في كنيسة انا هساعدها انه تنمو وتمشي لقدام، اولويتي في بيتي. فده الحقيقة انا داير اقول انه اولويتك في بيتك، حتى ولو كان بيتك ده بيعطي طريقة خراب ولا بطريقة ما هلو، اشتغل في بيتك لانه ده بيتك. ده بيتك يا شاب، ده بيتك يا شاب، ما تمشي تشتغل في بيت ناس او تعمل لك بيت شنو تاني، ده بيتك.
3: سمح ما تمشي تشتغل بيت ناس. كويس استاذ زكريا ومشاهدينا الكرام، احنا جينا للخواتيم. بس خلاصه كده عشان نلملم الموضوع، الموضوع زي ما قلنا موضوع شائق، موضوع جميل، موضوع موجود الان في كنائسنا، موضوع في مجتمعاتنا على مستوى الدوله، ازمه حقيقيه موجوده بتاعت قياده. فنحن تناقشنا في حاجات كثيرة جدا جدا، وعرفنا مميزات بتاعت القائد، وعرفنا كيف انه تدير وما هي المتطلبات اللي انت مفترض تكون فيك، وعرفنا مشاكل التي تسور الشباب، كل الشباب عاوزين يسوروا. وفصلنا ما بين الثورة الروحية والثورة الموجودة على مستوى العالم. ايضا وضعنا حلول، هناك حلول، لابد أن يكون حلول للثورة وللفكرة اللي أنت جبتها دي. إذا أنت عاوز تشيل، إيه البديل أو الحلول شنو للزول أنت عاوز تشيله؟ نحن الخواتيم، كلمة ختامية أستاذ زكريا، وإنه نحن ماشيين نختم حلقتنا لهذا اليوم.
0: كلمة ختامية، شكرا من أجل مشاهدتكم. وأنا في الختام قاعد أقول إنه وإنت كشاب رسالة خاصة اتواضع، أي معرفة اللي أنت بتلاقيه اتواضع، أنزل تهت. ربنا لما يفتح عيونك أنت أنزل تهت. لو أنت تعلمت أي حاجة أنزل تهت. كل ما أنت بتنزل كل ما ربنا شنو بيرفعك. هدفنا ورغبتنا عايزين نأثر، عايزين نغير. عشان يحصل تغيير، يحصل تأثير، أنت محتاج تنزل تهت مع كل معرفة اتواضع. كل ما أنت بتتواضع كل ما ربنا بيستخدمك أكتر في الجيل بتاعتك، في الكنيسة بتاعتك، في أي منظومة اللي أنت بتلاقي نفسك فيه، بتلاقي نفسك قادر أنك تقدم حلول، وفي نفس الوقت الكل عايزينك تجي وتساعد عشان المنظومة يمشي شنو ليه قدام. فلو عايز تغيير

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: أحسن
2: تمام
3: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبق التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
3: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
3: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
3: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا أنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس انا بتألم به، لكن حكاية انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر. يعني زي ما انا بقرر ده ابويا في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيديهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام دار أقول لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
2: تمام.
3: كلام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
3: صابر أول واحد بيرد طبعا.
2: كل مرة.
3: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
2: يعني بس بيبدأ بيسوع أجاب يسوع. يعني لما المقرأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22 فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
3: هو برضه محل إنه سوري قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
3: في 22 المسيح قال لها: يا أخي لا سوري مش 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدروا تشربوا من الكاس اللي أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 فدعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم.
2: 28 ابن الإنسان. كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
2: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
3: يا الله.
0: دي الأمة اللي بتطير ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
2: في أول أول شيء تقدمت
1: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
3: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
1: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
3: كان غضبوا.
1: أيوة اختازوا.
3: وبعد ذلك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
1: عندنا في 26 فليكن لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين
3: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دي إن إحنا ذاتنا جوا النص
1: فليكن نفسه فدعا كثيرين
0: كثيرين.
3: وفي الآية 28 يعني هو انتصاب الغباية الزكريا لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
1: كإنسان
3: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
1: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفة بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
1: أنا قصدت كده
2: هي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غاية فأنا بقدر أكون غاية ليه يعني زي إن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقاه بيهتم بالناس إنه كيف
3: وطبعا آخر آياته وهو قاله وأنا إيش عليه ده هو ال بتاع الموضوع ذات إنه عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية بتعمل جاية عايزة إنه أولاد واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه.
1: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام موضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
3: أنا دار أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا إعلان جديد عن الله أو شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط أنا في ذهني كويس كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لي ما مشكلة. أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
3: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
3: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت أيوة. ذاك إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
3: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
3: بالضبط عشان إنه يخدم الناس دي، تحسبها شيء فعلا يعني.
1: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
3: يا على ما أظن
1: أيوة.
3: العبد ما عنده حقوق
1: مملوك عشان في كلمة عظيم فضدها خادم تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
3: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيألي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عمله لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
3: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيتي في النقطتين مع بعض. يعني هيك كنا حس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
2: خشيتي. أنا أنا أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، أو تكون في ملكوت كن بسيط وأخدم الناس دي،
1: عايز تكون قريب مني
2: يكون بسيط. أنت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب. يعني صعب انه زي يكون بسيط، يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس زي. ف
3: عارف صابر مش هو صعب بس صعب حس ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
2: الوضعية
3: بتاعت العبد الزمن ذاك
1: إنه يباع ويشترى
3: وإنتك خادم وإنتك كده ما عايشنا. هي صعبة جدا. يعني أنا زي ما قبل شوي قلت إنه الشيء المحيرني إنه المسيح هو كالله، يا جماعة أنا ذاتهم ده
0: خدام
3: جيد إنه
1: أخدم
3: بعيش إنه خدام. وحس عشان أنا إحنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمه دي عشان نقوله بقت صعبه
0: بدخلك هاي بدخلك
2: مش عبيد انت زول، بس لو لو لو خالف في الراي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الراي، بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
1: ملكيه بتكون
2: مملوك ما مملوك لزول ثاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الراي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى هذا بس راي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف. لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة هل أنت حتتكلف ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد أنت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير, أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما بنقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوه مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساته تقول له خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم, لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية. بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
1: طيب تخيلي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه لأنه قال لهم هي شنو, وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو, فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي. ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية, لكن هو أداهن أنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
1: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في
1: منصب عالي. ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
3: يا أمين هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألنا برضو حنزله شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
0: حاولنا
3: بتتكلم فوقه إنه يعني احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود. لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
1: لازم ترجعوا تكونوا في الاخر
3: وعبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا. يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
3: يا
2: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عاوز تكبر افضل واحد في المجتمع اعمل كده.
0: رشيد كلمه رشيد دي مفتاحيه على فكره عجبتني
2: اعمل كده دي وصفه اي هي صعبه وفيها لكن
0: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه يا ريت ما في ترنيمه
3: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها مثلا نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
0: بعد الرشيدة
3: بعد
0: لا رشيدة دي اخر حاجه عند الدكتور هي كلمه رشيدة ليه؟ لانه في مرض بنصاب به واحنا كبشر ان احنا بيكون عندنا سعي. يعني الام دي حريصه على اولادها ديل ما كفى انهم تلاميذ زيها وزي اي ام طبيعيه تانية, عايزه انه اولادها ياخذوا مكانه عاليه هنا وبعدين لانه بتتكلم عن ملك عن ملكوت الله
1: عن ملكوت يعني الله
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك. فهي عايزة لهم حاجتين, هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله, ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح, رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده, انك انت عايز تكون قائد، تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين، كده ده مفتاح القياده المؤثره.
2: ليش شطبتي راسنا بكلمه خدام؟
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها.
2: صعب انك تقول لزول خدام، يعني احس ان في الكنيسه ذاته
0: في فرق بين خادم وخدام.
3: فرق
2: في ما اعرف انا احد اسمع قد
4: خلي خادم دي بتكون فيها طوب براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
2: فيا ريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد للناس عشان انا اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فاقدر اكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
2: افضل لك صراحه. الخادم من قبل
3: يا يا احسن لي. هو ان احنا يعني غايته يعني ربنا يدينا المقدره.
0: امين.
3: عاده الكلام سهل جدا جدا يعني، انا بكلم اللي بتكلم هيك عبد لكن عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت يا باي، انه ربنا يدينا المقدره الشيء ده. حاسس ان احنا ساكت لو واحد
0: يتكلم
3: معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن
0: حقي
3: حقي. لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: ايوه
3: يعني ربنا يدينا المقدره انه فعلا نعيش.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي أنت فيه، يعني مثلا أنت
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة

0: تيانو قائد خدام أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي إنه أنا حتى في المصطلح يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص أوكي صلا يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه
1: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه أنه إهلك إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني وما في صليب مبطن يعني الصليب أصلا
0: منعم كده
1: أيوة ناعم فيها لكان للأسماء فيه
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
2: بعد ده صابر طبعا
0: صاحب الرشدة
1: صاحب الرشدة
3: يا رب نشكرك ومباركك يا رب نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشاننا عشان نقدر كيف نقدر نعبدك كيف نقدر نخدم الناس من حولنا يا رب تعال يا رب بحزي الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد باسم يسوع
0: آمين. شكرا كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني
2: لا كان رهيب
3: ما ننسى إنه نشارك ما ننسى إنه
0: أيوة.
3: نشارك
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين
2: أوكي.
0: في أمان الله
2: يلا
3: مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم وسجنت أكثر منهم وجلدت أكثر منهم وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، طحت مدي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر في أسفار عديدة، واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية. والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى،

ولا تنتفخ بالكبرياء. المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.
1: للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم تحبوني وقد آمنتم أني جئت من الله. نعم، من الآب جئت وأتيت إلى هذا العالم، ثم أترك العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال تلاميذه: أنت الآن تتكلم بوضوح وليس برموز، ونحن نعلم الآن أنك تعرف كل شيء ولا تحتاج إلى من يسألك، لذلك نؤمن أنك جئت من الله.
3: أجابهم عيسى:
1: هل تؤمنون الآن؟ سيحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه تتفرقون كل واحد في حاله وتتركوني وحدي، لكني لست وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا ليكون عندكم سلام بواسطتي. ستعانون الضيق في العالم، لكن ثقوا، أنا غلبت العالم.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الأنوار، صباح النشاط، يا صباح الحيوية. تحية طيبة لكم المستمعين الكرام وين ما أنتم بتتابعونا وبتسمعونا. مرحبا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم في صباح بلدنا. ودائما كالمعتاد وكما يعني كما يحب الكثيرين أنه يقولوا البيت الكبير، وبالحقيقة قاعدين نأكد ونقول لكم أنتوا فعلا في البيت الكبير اللي بيجمعنا من كل شبر في بلدنا السودان، في كل مدينة وكل ولاية وحتى خارج السودان. بنلتقي دايما ونتقابل في صباح بلدنا للناس اللي يمكن بتسمع كثير عن البرنامج، والناس اللي بتتابع واللي بتحيينا وبتصبح علينا، ومرة بتجي وتطلع ومرات بتغيب وبترجع. تحية لكل زول، تحية لكل زول حتى بيعمل لنا لايك وبيدينا قلب. يعني أي كان طريقة بتاعت تواصل معانا ومشاركة معانا، بنحييك في هذا الصباح ونقول لك أهلا بك ومرحب بك في صباح بلدنا. تحية لكم من صديقكم دايما هيثم في يوم جديد، وتحية لكم من الفريق العامل في صباح بلدنا وفي راديو سمر. كل الحب والاحترام لكم وين ما أنتم موجودين في الطرقات المختلفة، وحتى للناس اللي ممكن تكون غايبة. نص الأسبوع، وأكيد يعني مش نص الأسبوع خلاص، يعني بكرة الخميس، لكن يعني يوم كده فاصل يعني في وسط الأسبوع كده، وشكله جميل وفيه الكثير جدا جدا. والناس الليلة كمان في آخر يوم في شهر 9، قلت شنو يا أخوانا السنة جرت، وفي ناس مبسوطة إنه الأيام ماشية سريع، في ناس مبسوطة إنه الرواتب يعني الليلة كل زول ماشي يقبض وكل زول ماشي يشيل المرتب بتاعه، في ناس كمان شايل هم إنه السنين دي ماشية سريع، عمرنا ماشي، وده محسوب علينا جدا كبرته. يعني هسي يعني في ناس كده، ناس مواليد شهري مواليد 1/1 دايما، يعني الناس كتار جدا وأغلبية إحنا السودانيين، فشهر واحد ده أو شهر أيوة شهر 12 شهر واحد لما نيجي الحسابات بتكون مختلفة. في زول بيفكر في عمره إنه يا أخوانا خلاص أنا بقيت عمري كذا وعمري بقى كذا، فالموضوع شفته كيف بيكون صعب شوية شوية، لكن بنهني كل الناس وبنقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين، ويا رب كذا أيام وربنا يزيد في عمركم ويطول في عمركم، وإنتوا وأهلكم وأصدقائكم وأحبائكم وكل الناس الغاليين ما تفقدوهم، ودائما تكونوا جنبهم لحظة بلحظة. حلقة خفيفة، حلقة ظريفة وجميلة، وبدينا بسؤال، وأنا متأكد يعني الناس حتكتب، في ناس دارة تقول الرسالة دي لزول عزيز مثلا، دارة تقول الرسالة دي لزول صديق ليهم، وممكن في ناس بتقول لك يا شفتها بس جاتني في محلي. يعني الحلقة دي الليلة في ناس كثيرة بتقول بتتكلم نيابة عني لأخوي مثلا، لأختي، لمراتي مثلا، أو لخالتي. فالحلقة دي مرات يعني مرات كده في مواضيع بتجي زول بيقول لك يا شفت أنا خشمي ما فتحته، لكن بيتكلم في الموضوع، ففي ناس ممكن يعملوا شير لأصحابهم يقول لهم يا أخي اسمع، كانوا بوجه له الرسالة من خلال الحلقة دي يعني بسؤال جميل من الصباح، السؤال مطروح من الصباح. فلكن خلينا أقول كده صباح الخير لكل أهلنا تاني، وعايز أقول مرات المشكلة ما بتكون في النية بتاعتنا، لكن المشكلة في الكلمة اللي بتطلع مننا في الزمن الغلط، في كلمة بتطلع مننا في الزمن الغلط، الزمن الغير مناسب، ويعني ده بيترجم كثير في شكل الزول وفي ندمه وفي زعله على نفسه وبالطريقة الغلط. يعني تخيل معاي الزمن ما مناسب، وقت ما مناسب، وذات الطريقة ما مناسبة، وحتى كمان للزول الغلط. يعني تخيل كلها يعني ثلاثة جزئيات كل واحدة أكعب من الثاني، يعني أو أهم من الثاني. ومرات بنقول يعني كده أنا زول صريح، أنا زولة صريحة بقول الكلام كده ولا بخاف من زول ولا، لكن بيرجع كده بيعمل حسابات مع نفسه، بيعمل تصفية كده، لما نرجع البيت بيفكر ويقول ليه أنا قلت الكلام ده. لكن هل الصراحة معناه أقول كل حاجة في بالي؟ هل الصراحة إنه أقول أي حاجة بس في راسي اللي بيجي في راسي، ولا أنا خدته يعني بس كده وخلاص؟ هل كل رأي لازم أعلن للناس؟ أنتوا رأيكم شنو؟ هل كل رأي يعني مفترض أعلنه للناس في الملأ كده وأي زول؟ ونرجع للحتة الأولى، هل يعني هل أقول كل حاجة في بالي أعلنه للناس؟ يعني في ناس صريحة شديد، فأنت هل من الناس الصريحة؟ بتعرف زول صريح، تعرف في زول صريحة لكن الحسابات بتاعتها ما موفقة، زول يعني كلام كثير لغلاغ زي ما بنقول، كل غضب لازم أتكلم فيهم؟ هل كل غضب لازم أعبر عنه؟ لازم يعني كده كل حاجة سمعتها لازم أنقولها؟ كل حاجة أنا سمعتها لازم أنقولها للناس؟ نقال يعني أنقل الكلام أشيله مهم؟ يعني خبر كويس، خبر مفرح، يعني دار تجي الأول مثلا في نقل الخبر ده، دار تكون أنت أول زول قال الكلام ده. في ناس بتفتخر على فكرة، في زول بيفتخر إنه الخبر ده أنا أول زول قلته، بيكون مبسوط من نفسه، بتكون مبسوطة من نفسه، يعني زي كأنه بيدو قروش ولا بيدو حاجة. يعني حتى خبر بتاع انتقال زول أو وفاة زول، في زول ما بيعمل حساب إنه أهل الناس دي أو أهل الزول ده منتظرين أو بيرتبوا لي حاجة. تلقى أول زول نزل الخبر في الفيسبوك، نزل الخبر بطريقة ذاته، ما رتب الكلام، ما رتب الكلمات، ما نظمه، ومرات ينسخ لي آية كده، ومرات يكتب آية ذاته غلط وكلام كده، يعني ما في محله، ما مكانه ذاته، يعني ما الوقت المناسب. فحنتكلم في الحاجة دي برضو. وكل حاجة ضايقتني لازم أرد عليها؟ هل كل حاجة لازم أرد عليها صديقي المستمع؟ رأيكم شنو؟ يمكن يعني واحدة من العلامات اللي بتدل على إنه الزول ده ناضج إنك تعرف إنه ما كل حاجة في بالك لازم تطلع من لسانك. ده الزول الناضج، ده الزول الواعي، ده الزول العقلاني، ده الزول وصل مستوى بتاع النضوج، يعني مش يختبر التجارب الكثيرة أو يعني الضربات الكثيرة، لا ده زول ناضج. النضوج دائما إنه تتحكم، تضبط نفسك وعواطفك والحماسة بتاعتك وكلام كثير جدا جدا. فشنو داير أقول؟ شنو الحاجة اللي بتخليك تندم على كلامك بعد ما تقوله؟ شنو الحاجة اللي بتخليك تندم يعني على الكلام بعد ما تقوله؟ شنو اللي بيخليك تندم؟ ليه انت او ليه الزول بيندم؟ ليه يعني نعممها كده، ليه الزول بيندم بعد ما يقول الكلام؟ ليه انا بندم لما انا اقول الكلام كله؟ الغضب، الاستفزاز، العجلة، ولا محاولة اثبات انك انت الصح؟ دائما دار تثبت انك انت الصح، دار تثبت انك انت الصح ولا لا؟ عزيزتي المستمعة في هذا الصباح الجميل، لو عندك نصيحة دار تقولها لزول بيتكلم كثير ويندم، هتقول له شنو؟ شنو النصيحة اللي انت دايرة تقولها من الصباح؟ شنو النصيحة اللي انت دايرة تقوليها من الصباح اللي زول بيتكلم كثير وبيندم؟ مرحب بك واهلا بك في هذا الصباح الجميل. وعايز يعني اخذ الآية اللي قالها سفر الأمثال، قال من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. من يحفظ فمه ولسانه، اللي بيحفظ لسانه واللي بيحفظ خشمه ولسانه بيحفظ نفسه من الضيقات، ودي حاجة صحيحة جدا. كم ضيقات يعني بتجينا لما احنا ما نضبط خشمنا ولساننا الاثنين، يعني اللسان ده مشكلة. وفي ناس بتعترف بالكلام ده، يقول لك يعني يقول لك انا لو طلقت فيك لساني ده، تخيل معايا، يعني زول بيفتخر بالكلام ده، هو عارف نفسه انه لسانه ده لسانه كعب، لسانه مشكلة كبيرة جدا جدا. لسانه ده لو طلقوا فيك، بيقول لك يعني في ناس كده بيقول لك انا فكيت في يعني فكيت في يعني فيك لساني ده يعني مشكلة. وفي ناس بيقول لك يعني عديل يعني ينبهوك يحذروك، يقول لك الزول ده ابعد منه، الزولة دي ابعد منها او ابعد منها، لانه يعني الكلام ما بتلمع عندها، الكلام ما بتمسك عندها. فصباح الخير عليك، وصباح النشاط، صباح الحيوي، انت كده ماشي الشغل وانت قاعدة في البيت بتسمعينا على الراديو. وما تنسوا احنا راديو اخوان، احنا معاكم على الفيسبوك، لكن كمان يعني ممكن تسمعنا على الراديو، ممكن تسمعنا على الساتلايت وتشاركنا برأيك وتشاركينا برأيك في صباح بلدنا. وعايز أذكر الناس كمان برقم الواتساب 0-35-76-75-35-9 بالرقم ده ممكن تستخدمه الواتساب، تكتب لنا تشاركنا وتقول لنا رأيك. حاجة كمان مهمة نفسي أذكركم بها، إنه ممكن تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا برأيك. التطبيق ده موجود على جوجل، يعني ممكن تنزله عندك وتشاركنا. أهم شيء إنك تعمل متابعة وأيضا تعمل لايك، لأنه كل البرامج وكل المواضيع اللي بتنزل في راديو سمر أنت حتقدر تتابعها، أنت حتقدر تتابعها. للناس اللي بتتابع معانا دايما صفحة راديو سمر في الكثير جدا جدا في شهر عشر، وشهر عشر عندنا مفاجأة كبيرة جدا جدا وحنعلن عنها قريب. وللناس اللي بتتابع دايما في أخبار إحنا بننزلها، في مواضيع بننزلها، لكن كون أول الناس اللي مثلا حتكون موجودة مع المفاجأة دي، يعني أو حتشرفنا، حتكون أول زول، لأنه بنوعدكم بشهر مميز، شهر مختلف، مناسبة كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا كفريق راديو سمر، لكل الطاقم، ناس اللي عملت معنا لسنين طويلة داخل البيت الكبير. ونتمنى يعني أنكم تكونوا أوائل الناس اللي بتشاركونا بالشهر عشرة. بصراحة يعني إحنا مبسوطين جدا جدا وبنرتب بنعد للمفاجأة دي. وأذكركم كمان لكل الناس اللي ممكن تتابع البودكاست برا الويف، الناس اللي بتتابع دي حاجة جميلة جدا، بودكاست راقي جدا، وفي بعض يعني الصور كده الجميلة بتنزل لكم في كل صباح، يعني فيها بعض الأسئلة، في ناس بتتفاعل معنا، في ناس بتشارك معنا، في ناس بتكتب لنا، ومبسوطين جدا لكل زول ممكن يتابعنا. وفي بعض الريلزات الجميلة نزلت مع الشباب، أتمنى كمان عزيزي المستمع تقول لنا فيها رأيك، تقول لنا فيها مشاركتك عنها، وتكتب لنا الحاجة على نفسك. عزيزي المستمع، مرة تانية نرجع لنقطة حلقتنا ونرجع لموضوع حلقتنا، لأنه حنطلع فاصل، لكن أحب أنه أسأل السؤال ده تاني. لو عندك نصيحة، شنو النصيحة اللي أنت دايرة تقوليها لزول بيتكلم كثير؟ ويعني يعني عارفين أنه لما نقول كلام كثير بمعنى أنه في كلام حيكون كويس وفي كلام ما حيكون كويس، لكن الحل الليلة بنتكلم برضو حتى في الكلام الكويس. في ناس ممكن تقول لك ليه ما أقوله، لكن ده الوقت المناسب؟ هل ده الوقت المهم إنك تقول فيه؟ ولو ما الوقت المناسب، قبل ده خلينا ناخد بعض نقاط كده يعني تريحنا من الصباح. قبل ما ترد أهدى، قبل ما تردي أهدي كده، روقي منجا زي بنقول، قبل ما تحكم أسمع. يعني خليك زول يعني مرة كده جرب إنه مثلا الكلام اللي بتسمعه تحاول تنفذه أو تحاول تطبقه في نفسك. يعني قبل ما ترد أهدى، يعني من الصباح كده الله لا يجاب المشاكل، الله ما جاب المشاكل والخلافات في المواصلات، خلافات في الطريق، خلافات مع ناس الشغل، أو يعني أتمنى إنه ما يكون في يعني زول كده من الصباح عمل أي مشكلة، والله أعلم، يعني مع زوجته أو مع أخوه. المهم يعني أتمنى في ناس يعني عندها كنترول بتضبط نفسها يعني بصورة جميلة. قبل ما تحكم أسمع، قبل ما تنقل كلام، قبل ما تشيل الكلام ده بالروح الرياضية العالية عندك والنشاط والحيوية والرشاقة بتاعتك، اتأكد يعني من الصباح كده ما تنتظر أي شمار، ما تتلقى أي خبر ما في محله، اتأكد منه حتى لو خبر بتاع عير الزول، نجاح زول، خلي إنه فرح زول ده ممكن يوصل للناس، لكن حتى خبر وفاة زول، يعني حتى ربنا يعني يطول في عمر الناس، لكن أتمنى يعني أنا ذاته معاكم فيه أتعلم الحاجة دي، إنه قبل ما أنقل أي خبر، قبل ما أشيل التلفون، عشان يعني في ناس كده من الصباح بايتة بفكرة في رأس أو بخبر من رأس الليلة الصباح ده، بس التلفون ده يده ماكلة عشان يتصل. فإتأكد، أرجع تاني، أهدى، أسمع ورتب نفسك، ما تتكلم، إتأكد. دي واحدة من الحاجات. قبل ما تفضح ليك زول، اتذكر إنك أنت زول. قبل ما تفضح لك زولة، قبل ما تتكلم عن التصرف أو عن الغلط أو عن الحاجة اللي عملتها، إذا كان قدامك أو حتى نقلوها لك أو شفتها بعيونك كده، اتذكر إنك أنت زول. اتذكر إنه كل دور إذا ما تم ينقلبه. اتذكر إنه أنا حمر بنفس التجربة يوم مما. المهم لكن اتذكر قبل ما تقول أنا صريح، قبل ما تقول أنت صريحة، أسأل نفسك أنا صريح ولا جراح؟ يعني أنت زول صريح ولا جارح للناس؟ يعني في ناس بتجرح الناس بالكلام. اتذكر إنه يعني ده إنسان، ده زول. خليك حكيم إنه ممكن تجرحه، ممكن تكسره، ممكن تخليهم يزعل، ممكن تخليه إنه يتعب جدا جدا من التصرف أو من الكلام، ممكن يكون صعب جدا جدا. وما كل معركة لازم تدخلها، أتمنى إنه ما كل معركة في حياتك أنت تدخلها، ما تدخل أي معركة. خلي المعارك دي يا أخي، خلي شطارتك وفلاحتك وفلسفتك، لأنك أنت يعني عم عبقرين، أو يعني أنت كونا حلل المشاكل. يعني خلاص، يعني أنت ما بقت في الدنيا دي إلا أنت تحل مشاكل الناس كله وتخش فيها. خليها خليها. وما كل استفزاز محتاج رد، وما كل فكرة محتاجة جمهور. في ناس بصراحة يعني بس شطارتها في الجمهور، ناس كتار تلقاه ده النوع اللي بيردم الناس، ده الزول يعني خليه بس بالنية قدام الناس الله يحلك، قدام أصحابك. في ناس كده بيفضحوا الناس بس قدام الناس، لما يكونوا في ناس كتار دارك سير لزول. يعني في ناس متعودين، أنا وكده ما بقول لك النصيحة، أنت وهم لا تلاتة لا، في ناس كده بس قدام الناس يفضحك فضيحة حتى بالونسة. مرات ممكن تكون ونسة لكن ونسة بتاعت يعني توصيل خبر كده ما كويس. فشنو الموضوع يا شباب من الصباح؟ شنو الموضوع يا ناس الكرام، ناس البيت الكبير، ناس راديو سمر؟ قبل ما تعمل حاجة دي أكد، ودي حاجة خفيفة كده سريعة عشان نقدر يعني نخط النقاط على الحروف من الصباح ونرتب الفكرة بتاعتنا، لأنه فكرتنا كبيرة جدا جدا، الموضوع جميل جدا جدا ومحتاجة كلام كتير جدا جدا. كل مرة قلت كلمة وبعد كده ما قلت، اتمنيت لو الزمن يرجع بيك لورا، ياتو كلمة يعني انت قلتها او ياتو كلام انت قلته بعد ذاك اتمنيت، بعد ذاك اتمنيت لو الزمن يرجع بيك لورا، يعني بس ثواني، بس ثواني، بس دقيقة كده يا أخي. ليه بس؟ ليه يعني انت عارف كل الندم، كل الأحاسيس والشعور بتاعت انه انت زعلان على الكلام اللي انت كسرت به، والزول اللي انت أسيت به، واللي انت نقلته، واللي انت قلته، وحتى ممكن يكون خبر بتاع فرتك أصدقاء، قلت خبر بتاع انفصال اتنين، قلت حاجة لأبو خزل مثلا ولده. في ناس عندها أسرار بتاع سنين سنين سنين عن ناس ماسكينها، بس لكن الأيام دي الصدر بقى ضيق جدا جدا، الناس ما قادر تستحمل. في صوت بيكون ماسك له خبر بس منتظر بيه لحظة يدمر بيه الإنسان ده، وكل مرة بس ما أعرف ربنا بيصبره، وكل مرة بيصبر عن نفسه. لكن أتمنى أتمنى إنه شنو تمسك الخبر ده لغاية هسه، أتمنى من قلبي كده إنه يا أخي تكون أمين، تكون قادر على إنه شنو تمسك السير ده وتحفظ السير ده، ومهما كان لو الدنيا حتحصل فيها شنو عشان ما تندم، عشان ما يحصل كارثة في هذه الحياة. فشفت دي واحدة من الحاجات المهمة، الأصدقاء المستمعين. هل الصراحة معناها نقول كل حاجة؟ هل الصراحة إني أقول يعني كل حاجة، هل دي الصراحة؟ أنتوا رأيكم شو؟ قبل ما أقول الكلام ده، قبل ما خلونا ناخد رسائل، نشوف الأحباب، نشوف الناس الغالية، نشوف الناس الجميلة. صباح الخير عليكم، صباح الخير لكل زول الحلقة وصلته والرسالة وصلته من الصباح، اللينك وصلك أو جاتك. أتمنى إنه يعني تكون كتبت لنا الكلام، وكلام يعني مع الصباح الجميل. جاكوب الرملة منور يا يعقوب شعياء، صراحة بعد زمن يعني تحية طيبة لك يا راجل، مشتاقين لك وحشة في شوك كتير جدا جدا، زمن طويل ما اتلاقينا. أتمنى إنك أنت بخير، أتمنى إنك أنت بعافية. وبيقول صباح رباح موسى السيد أبو عبد، بيقول أحلى صباح مع راديو سمر. معك كمان يا عمنا الغالي موسى السيد، تحية طيبة لك صباحية من راديو سمر. صمويل أيوب بيقول صباح سعادة مع ناس راديو سمر، ودائما أنت في سعادة، دائما أنت بخير، ودائما أنت بعافية، وأتمنى كمان يوم جميل جدا. لويث بيقول يسعد صباحك، تحية طيبة ومبسوطين جدا بوجودك معانا يا لويث. الزنجي الزنجي زول البيت الكبير، الأخ الموجود في البيت الكبير، منور الصباح، وكلكم أنتوا في البيت الكبير راديو سمر، ودائما اللي أنتوا فيهم أساسيين، يعني أنتوا فيهم موجودين قبل المايكات وقبل الكراسي قبل أي حاجة. أنتوا الناس اللي بتضيف، الناس اللي دائما يعني عارفة جوا البيت الكبير في شنو، عارفة الحاجات اللي يحتاج الأخوان في البيت، أو الكلام النصيحة اللي بيقولوها. بصراحة أنتوا يعني لوحة جميلة جدا تبدعوا فيها ببصماتكم، بأقلامكم، بكتاباتكم داخل هذا البيت الجميل. ومن هنا البيت قاعد يمتد، قاعد يضم كل يوم زول جديد زي زنجي، كل يوم بيبدع، كل يوم بيضيف إضافات جميلة. وزنجي أتمنى إنه شهر 10 تكون واحد من الناس اللي دائما بتبدع، وحنشوف مبدعين كثيرين في شهر 10 بصراحة، لأنه اترقبوا صراحة، شوقكم للمفاجأة بتاعت شهر 10 دي، هي قوية جدا جدا وسمحة جدا جدا، وحتحبون عديل، يعني انتوا حتنبسطوا. ونتمنى انه ده يكون وصل في كل بيت سوداني، نشوف احنا معاكم قدر شنو مكملين الرحلة الطويلة. سبرين سبرين بيقول صباحات بلادي. يا سبرين صباح الخير عليك وتحية طيبة. وكمان نجلاء أستاذة أبرها، نجلاء أبرها مرحب بك يا أستاذة نجلاء، تحية طيبة لك، بتقول صباحكم خبر وبركة ونعمة من ربنا. شكرا لك أستاذة نجلاء، ننتظر رأيك، ننتظر إضافتك في السؤال ده. وكمان هادية بتقول صباح الخير مرحب بك وأسعد الله صباحك بكل خير. تعالوا نشوف الزنجي قال شنو. صباح الخير والسرور لأسرة البيت الكبير راديو سمر، نصيحتي اليوم ما تتكلم كثير عشان تثبت إنك فاهم كلام صح. قال شنو؟ قال خليك ساكت لحد ما يكون كلامك عنده قيمة، خليك ساكت لغاية ما كلامك يكون عنده قيمة، تمام؟ الناس ما بتحترم كثرة الكلام، الناس ما بتحترم كثرة الكلام، بتحترم الزول اللي بيعرف 200 يتكلم و200 يسكت و200 تحكي و200 تحكي كل أسرارك لكل زول، لأنه الكلام اللي بتعتبره فضفض اليوم ممكن يتحول لصلاح ضدك بكرة. أمسك الكلام الجاك، أمسك الكلام اللي إحنا خايفين منه. بكل صراحة الحاجة دي انت بقولها جدا جدا، انت بتفتكرها فضفضة، بتفتكرها دردشة، يعني انت ممكن تكون من الناس اللي بتحب يعني الفكاهة، تحب تقعد مع الناس وتحكي وتقول، يعني في زول كده بعد مرات يعني هو عنده مخزون من الأخبار، ففي ناس بيحبوا بيعرفوا كيف يسايسوا الزول، يخلوا لك يفروا شيء حاجة، واللغة السودانية البسيطة يطرش كل حاجة، معلش في ناس كده، في ناس بتحب انه تخليك تجي تطرش كل حاجه، تجيب اي حاجه بس تطرش، تتكلم بس ترغي وتطلع حاجات الناس ذاتها ما عارفينها، ويكونوا قاعدين مستمتعين، لكن الكلام ده يتقلب ضدك، تشرب ما تروى. ودي اكعب حاجه، خلي بالك يا الزنج، بقول لك الكلام ده، وكلام ده حقيقي يا اخوانا، في ناس بتشرب وما بتروى ليه؟ يعني حتى مرات بيقول لك يا أخي تضمن، يعني أخوان المصريين بيقولوا حكمة جميلة جدا، الحيطة لها ودان، المصريين بيقولوا الحيطة دي لها ودان، الناس اللي بيقولوا الكلام ده فهموا كويس، في كلام ما تقوله، في كلام أحذر، يعني خليك حذر جدا، ما تعمل فيه، أنت شاطر وإنت عندك الأخبار كلها، يعني تلم لك في زول بيلم لك في السياسة، وبيلم لك في الرياضة، وبيلم لك في أخبار الناس، وأخبار المطلقين وأخبار المرتبطين شفت في زول بس بيجي القديم والجديد بيفرشوا كله في الواطن. انت عارف الكلام ده بيتقلب ضدك، تجيك حسابات ما بتقدر تدفع. إخوانا الكلام ده مهم جدا جدا اللي بيقوله زنجي. ما تفضفض يا أخي, لم الكلام لم الكلام عندك, لمي الكلام عندك. حتى لو بتعرف يا أخي الزود دخل بالشارع ده ما تتكلم, مالك وماله, سيبه في حاله. لسانك ده لمه, لسانك ده لمي, لأنه أنت عارف الكلام ده يوم بيجيب هوا, بيجيبوك في جودية زي ما يعني حي أخونا ساردس يعني من الصباح يعني عندنا وانا كده دردشة, يقول لك أوعك تقعد في جودية. لو قعدت في جودية الكلام بيضرك. لو يوم قعدوك في كرسي كده حار للكلام اللي انت قلته, حساباته قاعد تكون ضيقة خلاص, لأنه بتخش في حتات ضيقة ما تبقى فيها خفيف, ما تبقى فيها ظريف. ما أي كلام تقوله وما تعتبر فضفضة. قال شنو الزنجي؟ قال بتعتبر فضفضة اليوم ممكن يتحول لسلاح ضدك بكرة, بيتحول لسلاح بكرة ضدك, حيتعبك حتتعب. فبيقول صباحكم واعي, صباحكم واعي, واعي راحة بال وكلام جميل يضيف للحياة ولا يستهلك. يا أخي أرجوك, يا أخي أرجوك كده نصيحة بس من أخوكم, نصيحة يعني مش مجرب, لكن بس يعني أرجوكم يعني البلد ما ما ما يعني ما محتاجة تاني ردم زيادة. الناس ما محتاجة يا أخي. وأنا بصراحة جد اتكلمنا كثير, رغينا كثير جدا, وجبنا أخبار ناس وجبنا مالك وما سكوت وقو خلو إنت مالك وماله, سيب الحال في حاله, سيب الكلام في حاله. عشان شنو يا أخوي؟ بكرة كلام ما يجيبك الجودية, ما يجيبك تقعد في كرسي سخن, ما تجيب ما يجيبك. وأكعب حاجة يجيبوك أنت قالوا وقلنا ده. فأرجع للكلام ده انتبه. تحية خاصة لكل أسرة البيت الكبير راديو سمر, ولكل من يبدأ صباح معانا بابتسامة وفكرة جديدة. يا صباح الخير أخويا زنج, يا أخي, يا أخي منور الصباح لليوم الجميل, الكلام الجميل انت قاعد تقوله. فصراحه الزنجي يا اخي, يا اخي بس دي رساله جميله يا اخي, دي اجمل رساله بصراحه يعني كده انا شارك بس. فمنتظر الناس تكتب رسائل, اكتب نصيحه, نصيحه شنو النصيحه اللي دار تقولها, شنو النصيحه اللي انت دايره تقوليها لزول بيتكلم كثير بيندم, زول بينقل اخباره بيندم, زول بيتكلم في الناس وبيندم, دار تقول شنو, انت دايره تقولي شنو, شنو نقوله, شنو ممكن نقوله. تعب بدر الدين بيقول نقول له ما أي كلام بتقال لأي زول. نعم, شوف الكلام, ما أي كلام بتقال لأي زول, ما أي زول بس تقول له. ما يا أختي نرجع للحتة العبارة, مالك ومال دقو وسكو وقبضو, مالك ومالو. لو أنت عندك أخبار عن السياسة, معلومات أمنية, ما تتكلم, مالك ومال يعني. دي واحدة من الحاجات يعني يتكلم في يعني حتى وانت بتتكلم زاده في الامور دي, يعني خليك زول حكيم يا اخي, خليك زول ناضج, وخليك زول والناس في الحدود. يعني اضع حدود لخشمك, اضع حدود للونسه, وكل ما قام مقال يعني. يعني انت ساعتك لما تقعد في الجلسه, ما اي جلسه بس بيرغوا فيها, ما اي لما يعني الناس بتتكلم فيها, في ناس كده حريفه, في ناس بيسوقوك, في زول بيسوق بيرمي لك بذره كده في كلام في جملة كده, وفي ناس شطار صراحة جد. يعني انت لو بتحب كلام الشلل, كلام الشباب, ودي بالذات الشباب يعني, بالذات الرسالة دي لينا كشباب والبنات, يعني في كلام كده مرات ما قاله, ففي البيجي بتونسوا في كلام دقاه كده ما تقولي, ما تخش فيه. يعني انبهك واقول لك انه شنو ما تخش فيه. يعني انت حتى لو الزول الاول والاخير اللي انت سمعت الخبر ده, وانت سمعت الخبر ده, بكره انت اول زول بتقعد في الجوديه, انت اول زول بكره بلموك, ولا كلام ده طلع صح ولا كلام ده طلع غلط, الله قال بيقولك, لانه انت اللي حتدفع الثمن, لانه انت حتدفع ثمن نفسك. ويا اخي انت بيتكم, اهلك, اخوانك, ما تجيب المشاكل دي لنفسك, ما تجيبي المشاكل لنفسك. خلونا كده المستمعين الكرام نعمل حاجة تانية كده ظريفة وجميلة. أول حاجة خلينا نقول هارد لك لمنتخبنا السوداني. نجي نطلع شوية كده الموضوع ونجي راجعين. أخونا التصفيات شغالة, منتخبنا مبارح خسر بالنتيجة كده أمام موزمبيق. يعني ما أعرف أنتوا رأيكم شنو في النتيجة بتاعت 4-1 مبارح لخسارة المنتخب بتاعنا. يعني خسر مباراة يعني كانت تاخد يعني طريق تاني أفضل لمنتخبنا الوطني، لكن خسر يعني 4-1. وكان عندنا مباراة مهمة جدا جدا أيضا، يعني المنتخب الثاني أو منتخب جنوب السودان خسر أمام العملاق منتخب مصر بنتيجة كبيرة جدا جدا. بنقول أيضا هارد لك لمنتخب جنوب السودان، ودي واحدة من الحاجات اللي يمكن تكون برضو نتائج كارثية بصراحة، أرقام كبيرة جدا جدا، والتعويض صعب لأنه النقاط مهمة جدا جدا في بداية المشوار ده وفي الرحلة فيها التصفيات دي. فالخسارة دايما بتكلف لقدام، يعني ممكن يعني إنك تعوض النقاط دي بتكون صعبة جدا جدا، لأنه المباريات الممكن تكون جاية ستكون صعبة جدا جدا للمنتخبات الكبيرة يعني، وتكون مفيدة للمنتخبات الصغيرة. تصفيات شغالة اللي كانت تصفيات الأوروبية، أمم أوروبا أو أيضا المنتخبات اللاتينية يعني، وفي يعني إصابات يعني مبارح أيضا خبر خروج أو إصابة رافيني، يعني الناس كان بتتمنى إن الزول ده يواصل الـ الاحتفالات بتاعته الجميلة بالذات مع فريق برشلونة. بهناك كمان امبابي يعني أصيب مع منتخب فرنسا. زين الدين زيدان بيظهر مرة تانية بقوة غير عادية، عودة يمكن الناس كلها مبسوطة جدا جدا، وكثيرين مبسوطين بصراحة من عودة زين الدين زيدان لتدريب منتخب زي منتخب الكبير الفرنسي، وآخر مبارتين هو كسبهم، وممكن تكون يعني حتى النتيجة ما هي الكبيرة لمنتخب فرنسا، لكن عودته إنه هو يكون موجود على رأس المنتخب الفرنسي دي حاجة جميلة جدا جدا. وحاجة تانية إنه حتى المنتخب الألماني، عودة كلوب للمنتخب الألماني برضو الحاجة دي يعني في ناس يعني ما مبسوطة، أو حتى الأداء يعني زي في يعني مساحة فريق كبير جدا جدا، أو عودة الروح الانسجام وإنهم يتعودوا على كلوب أو كلوب حتى بالخطط بتاعته، فده بيحتاج وقت، والناس يمكن ما مستعجل على الحاجة دي، لكن التصفيات أو أمم أوروبا مهمة جدا جدا. والمنتخب الإسباني أيضا مبارح يعني غلب كرواتيا بنتيجة كبيرة جدا. السودان ما براه ولا منتخب جنوب السودان براه، كرواتيا مبارح خسرت أمام إسبانيا 4-1. ومنتخب الإنجليزي أيضا عاد بنتيجة كبيرة جدا أو نتيجة كويسة 2-0 من التشيك. يعني المنتخب الإسباني هو متصدر المجموعة، لأنه مجموعة ما سهلة، كرواتيا تشيك إنجلترا، وإذا تأكيد المنتخب الإنجليزي هو الثاني لأنه برضو كسب المباريات الفاتت أو خسر أمام إسبانيا، في مباريات قوية جدا جدا. أيضا في الخليج في كأس الخليج شغال، ويعني الناس مستمتعة في مباراة الليلة مهمة جدا جدا، الإمارات وقطر الأشقاء، مباراة هتكون قوية جدا جدا، الإمارات وقطر الليلة مباراة في تصفيات كأس الخليج. ويعني الأسبوع كله منتخبات، السعودية مبارح كسبت العراق 2-0، عمان كسبت الكويت، ده في كأس الخليج. يعني الأسبوع مليان صراحة، الأسبوع مليان منتخبات، ولكن ربنا يحفظ الإصابات يعني للنجوم الكبيرة اللي بتصاب في البطولات دي. منتخب نيجيريا مبارح خسر أمام غينيا بيساو 3-0، منتخب عامل زي المنتخب الإيطالي، المنتخب النيجيري ده عامل زي المنتخب الإيطالي، يعني الناس يعني بتتوقع منه الكثير لأنه نجومه الموجودين في الفرق الكبيرة في الدوريات الكبيرة، لكن لما نيجي المنتخب بيكون سيء جدا جدا، يعني أداء بيكون سيء جدا جدا. أيضا منتخب الكاميرون متعادل بنتيجة 1-1، السنغال كسبت هناك، الجزائر متعادلة، كوتيفوار كسبت 2-0، المغرب كسبت 2-0. فأيضا في المباراة الودية مبارح أستراليا، دي المباراة الثانية، الأولى كانت تعادل، ولكن البرازيل مبارح كسب بأستراليا 4-2. دي التصفيات يعني، وممكن الناس مستمتع بالتصفيات، ويعني الأمور ماشية كويس، في سهرات جميلة جدا جدا في الرحلة الطويلة. ولكن يعني الأسبوع بتاع المنتخبات حينتهي يوم الخميس، أو عفوا مش لسه مكمل، لأنه في دوري الأمم الأوروبية وفي رحلة طويلة جدا جدا أيضا مكملة، يعني رحلة طويلة خلال الأسبوعين الجايين المنتخبات لسه حتكون مكملة، ولغاية عودة الدوريات ده حيكون برضو في الأسابيع ممكن تكون مهمة جدا جدا. البطولات حترجع أو الدوريات حترجع يوم الخميس 8 أكتوبر، حتعود النشاط، حيرجع النشاط مرة تانية للدوريات المختلفة. وكمان واحدة من الحاجات المهمة خلال هذا الأسبوع، الجمعية العامة للأمم المتحدة والحديث بخصوص السودان، يعني الناس اللي بتتابع، وأتمنى إنه يعني إحنا ملمين بالأخبار الحاصلة وما يدور في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ناس كثيرة طبعا بتتابع عدم إعطاء الفريق البرهان للتأشيرة لدخوله الولايات المتحدة، والكلام اللي قاله ممثل السودان في الأمم الحارث، يعني زول قال كلام، هو أيضا وزير الخارجية قال كلام، وقطر ردت قالت كلام، حمدوك قال كلام، شنو أنتم يعني ملمين به من خلال الجلسة بتاعت الأمم المتحدة؟ هل يعني الناس قدرت توصل لحاجة وتشارك، ولا بس يعني المهم هو بيتقال، يعني في كلام بيتقال، لكن انت رأيك شنو وش قرايتك شنو؟ انت رغم انه احنا ما سياسيين شديد كده ولا عندنا علاقة شديدة بالسياسة، لكن مهم نعرف اخبار بلدنا، مهم نعرف الحدث الكبير زي الجمعية العامة للأمم المتحدة. يا أخواننا فيه قرارات، فيه كلام يعني من العمق، كلام بيتقال يعني حساس جدا جدا. وأتمنى أنت كشاب سوداني، أتمنى كأنت أستاذة أو كأنت المهم يعني سوداني، تكون عارف ما يدور بخصوص البلد، لأنه دي واحدة من الحاجات المهمة. شنو ماشي يحدث بكرة، شنو ماشي يجري في الشارع السوداني، وإنت بتكون ولا جاب خبر، مشغول بحال الدنيا وجاري في ظروفك وجاري في حاجاتك، لكن ما عارف بلدك اللي بيحصل فيها شنو، السياسة العالمية الحاصل عليها شنو. دي واحدة من الحاجات الممكن تكون أيضا مهمة جدا جدا أخواننا، إنه ما نكون ناس بس وعايشين اللهم، لكن عشان حتى لما يكون في حديث، لما يكون في كلام بيدور، لما يكون في نقاش على الأقل، ليه ما تقول جملة وجملتين في اللي انت ممكن تكون انت سمعته. إذا صباح الخير عليكم وتحية طيبة ليكم المستمعين الكرام، ودي الفقرة اللي ممكن تكون برضو جميلة من الصباح، وبتخش يعني في الفكرة، بتخش في الموضوع بخصوص إنه لكل مقام مقال. فأرجو إنه من الصباح كده قادرين إحنا نتونس ونحكي مع بعض. خلوني أخذكم فاصل ونرجع لحوار حلقتنا، ونرجع لنقطة حلقتنا المستمعين الكرام، لكل الأحباب، لكل الناس اللي بتسمعنا، أذكركم وأرجع أذكركم، لو عندك نصيحة، لو عندك نصيحة لزول عزيز جدا جدا، لزول أنت بتعرفه وأنت بتريده جدا، بيتكلم كثير وبيندم بعدين، هتقول له شنو؟ أنت لو عندك نصيحة، لو عندك نصيحة لأخوك، لو عندك نصيحة لأختك، لجارتك، صديقتك، يعني 10 سنين لكن في حصاد كده وفي كلام يعني قاعد يتقال، وبعد ذاك الزول بيندم عليه، هتقول شنو للزول ده؟ هتقول شنو لو ادوك فرصة، لو ادوك القلم، لو ادوك المايك، هسي تقول نصيحة لزول بيتكلم كتير لكن بيندم بعدين، هتقول له شنو؟ شنو انت هتقول ليهم؟ ده السؤال بتاع الحلقة. لكن فاصل ونرجع نكمل.
1: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: يا نهاركم سعيد الأعزاء المستمعين، صباح الخير لناس كده جميلة لسه ما قامت، ومساء الخير لبعض الناس، ويعني في ساعات تفصلنا عن الناس كمان وقتهم قرب لأنه هم ينوموا. فتحية طيبة لكم، وصباح بلدنا دائما معاكم ودائما في البيت الكبير كما يحب الكثيرين أن يقول عنهم. وأيضا سعيد كل السعادة لكل زول بتابعنا، لكل زول بيسمعنا. أذكرك برقم التواصل على الواتساب 0537-76-55-35-9. أهلا برأيك، وأهلا بمقترحك، وأهلا بفكرتك، وأهلا بإضافتك في حلقتنا الصباحية. بنجامين صباح الخير عليك، بيقول أعمل على نفسك أسيب الناس، لأنه لو ما ركزت على نفسك حتبقى فارغ من جوا، وده اللي بيخليك تركز مع غيرك راح تكون شمر. يعني ما تركز مع الناس، ودي نصيحة جميلة ودي حاجة جميلة جدا جدا، لكن ركز كده مع نفسك، سيب الناس في حالة، سيب الناس ومشاكلها وكل الحاجات دي، لأنه ده ممكن مرات يضرك، لكن ما بمعنى إنك تتجاهل كل حاجة، بمعنى إنك أنت ما تقول الكلام الصح وفي الوقت المناسب، لكن برضو مهم إنه أنت تركز في نفسك وفي نجاحك وفي شغلك وفي أسرتك وفي بيتك، وسيب الناس لحالة. يعني في بيجي وقت مناسب إنك أنت تتكلم، بيجي وقت مناسب إنك أنت تحكي وتقول كل حاجة. إذن صديق المستمع، سألنا السؤال ده، هل الصراحة معناها نقول كل حاجة؟ لا، ودي نقطة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع. الصراحة بدون حكمة ممكن تتحول لجرح. يعني مرات كثيرة جدا جدا بدون حكمة إنك أنت بتصارح، أنت بتصرح بحاجات صعبة جدا جدا أنت بتعرفها عن فلان وعلان، ممكن تجرح زول، ممكن تقول حاجة وتفتكر الكلام رغم ممكن يكون صح، رغم ممكن الكلام يكون يعني ما غلط، لكن دم المكان المناسب، دم الوقت المناسب إنك تقول فيهم. ممكن الزول ده ما مهيئ، ممكن يكون ما متوقع إنك أنت حتقول الكلام ده. مرات زي ما قلت في البداية إنه إحنا مرات مع الشلة، مع الونسة الجميلة، وما بعض الكلام اللي بيكون يعني مريح ومضحك، إحنا بنخش في حاجات مع بعض الناس، بيطرحوا أفكار، بيطرحوا مشاكل وحاجات بتاعت ناس خاصة جدا جدا. في ناس كثيرة بتنفعل، في ناس كثيرة بتثار من الموضوع ويعجبوا الحديث ويطرح ويقول كلام ويفتكر إنه دي الصراحة. لكن 200 عزيزي المستمع، الصراحة بتكون مناسبة، وكيف إنك أنت ذاتك يعني تدي نفسك الحقية إنك تكون قادر تقول كل شيء بهذه الجرأة أو بهذه القدرة. في ناس فعلا ما بتخاف، في ناس عندها القدرة على إنها تقول كل حاجة قدام أي زول ما بهمه. في ناس تقول لك أنا ما بخاف من شنو داك، لكن بقول الكلام، الدار يسمع والمدار يسمع، منو قال لك إنه الكلام ده مفترض يتقال؟ نقطة تانية، ما كل حقيقة لازم تتقال بنفس الطريقة، ما كل حقيقة لازم تتقال بنفس الطريقة، لأنه بصراحة الطريقة دي ممكن تضرك، الطريقة دي ممكن أنت تتعرض لحاجة صعبة جدا جدا. مرات حتى الزول الصريح ممكن يضرب، ممكن يعني يصاب بحاجة نتيجة انفعال، نتيجة رد فعل. فانتبه عزيزي المستمع، وانت بتقول الحاجة دي قد يعني تضر نفسك، ممكن يعني يحصل لك أي حاجة نتيجة الكلام اللي انت قلته، بتفتكر انه دي صراحة. ممكن تكون صادق لكن اسلوبك مؤذي، ممكن تكون صادقة، ممكن تكون انت زول يعني صريح لأبعد درجة، لكن انتبه لانه اسلوبك مؤذي جدا جدا. في ناس يعني ضعيفة، في ناس يعني حساسة جدا جدا، في ناس ما بالسهولة دي يعني الكلام ده يتمسك فيه، لأنه الكلام الممكن يتقال عزيزي المستمع يؤذي الإنسان لسنين طويلة جدا جدا. وأرجع لسابق أحداث كثيرة جدا لكسر ناس كثيرة جدا منذ الطفولة من هم صغار أو

بتستغل منابر ل ل ل ل ل ل يعني لكشف حقائق صعبة جدا جدا. دائما لما توجد انت في منابر, لما يترك لك مساحة, لما تمشي اي مناسبة رتب كلامك, وما اي كلام انت تنفعل به, ما اي كلام انت تثور به وتطلع منبر وتتكلم اي كلام. انت شوف الكلام المفترض انت تقوله, رتب جملك اذا كان في فرص بالترتيب. اخوانا في ناس بتطلع في وقت مناسب, المكان ذاته ما مناسب لقول اي كلام. مع الاسف الشديد في ناس المنابر دي بيستغلوها لانه يظهروا امكانياتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم وانه هو في المنصب ده كلام, فبيرمي كلام ما مناسب, كلام ما بتاع زول ذاته مسؤول. يعني في يعني عدم تنظيم لفرص لناس او اعطاء فرص ذات, انا بسميها انه ده ما مكان مناسب. يعني مثلا احنا موجودين في عزاء مثلا, فرصه بتاع تأبين مثلا, فرصه لصلوات تعزيه, ما يعني ده ما ده غير انه انت تعزي, ما فيه اي تاني مجال لاي كلام. وده المفترض ذاته يعني حاجه تكون تدرب لاي زول مسؤول او لزول يعني عنده مكانة أو يعني يعطى له فرصة. ليه ما يتكتب كلام؟ ليه ما ترتب الكلام؟ ليه ما ترتب الجملة بتاعتك؟ وحتى المناسبة هي شنو؟ المشكلة هي ذاتها السؤال المهم. المناسبة اللي أنت ماشي تتكلم فيها الكلام ده هي شنو؟ لما نقول عزة مفترض أنت بتكون عارف ده مكان للتعزية فقط. رسالتك للأسرة الحزينة, للزول الرحل, للزول اللي انتقل, ده خلاص ده مكان مناسب لحاجة واحدة فقط, كلام لإنك تواسي الناس دي, كلام إنك أنت تشجع الناس دي. غير كده ما تسمح لنفسك إنك تأذي الناس دي. أنت على فكرة معزي يعني ما كويس بصراحة, مع الأسف الشديد زي ما قال أيوب, إحنا معزين بطالين. إحنا نمشي نكسر الأسرة الأهلة, يعني فقدوا زول عزيز جدا جدا, تجيب لنا كلام خارم بارم مع الأسف الشديد, كلام ذاته يعني ما مكان سياسة مع الأسف الشديد. أخوانا رتبوا الحاجة, فأمسك كلامك, رتب كلامك, قول كلام مناسب في الوقت المناسب. ما رجاء يعني ما جابوك إنك أنت زول ممثل لرابطة, ممثل لشنودك, انت بنلقى لك انه ده اصلا ده مكان انك تتكلم فيهم بخص كلام بخص يعني الشؤون اللي انت فيه ده. انت تدوك فرصة تعزي ممثل هذه المجموعة, ممثل هذا الكيان, بانك تعزي فقط. انت جاي تعزي فقط, انت ما مفترض ولا كلمة غير انك تقول الحاجة المفترض تواسي هذه الأسرة. اذا هل ممكن الزول يكون صريح زيادة عن اللزوم؟ مرات يعني رسالك بيفلت, لساننا بيفلت, يعني لأنه لو سألوك عن رأي, زو سألك عن رأي في حاجة عملها, في فرق إنك أنت تقول الحاجة المفترض تكون مناسبة له وما مسيئة له, ودي حاجة صعبة جدا جدا. فما تقول أنا شايف, لكن قول الحقيقة بطريقة مختلفة, قول الحقيقة بطريقة منظمة وطريقة راقية. الحاجة المهمة تانية الكلام وقت الغضب. الكلام وقت الغضب عزيزي المستمع, أخطر حاجة في الغضب إنه بيخلينا نقول كلام أكبر من المشكلة. ربنا يساعدني غايته, أنا كايسم ربنا يساعدني في الحتة بتاعت الغضب, ومرات الكلام ممكن يطلع غير مناسب, ودي حاجة صعبة جدا جدا. ربنا يسهل علينا وقت الغضب, أغضبوا ولا تخطئوا, وما تخلي الشمس تغيب عن زعلكم, ودي ربنا يدينا فيها نعمة إنه سنين يعني الشمس غابت على الكلام الكثير والمشاكل والخلافات الكثيرة. مرات يعني إحنا بنكون حاجة صعبة جدا جدا, لساننا يجرح, يكسر عزيز, يكسر حبيب, يغضب أبو ويحزن, ويمكن يألم, ممكن يصيب الوالدين. وفي ناس بيقول لك يا أخ أعمل حسابك في وقت الغضب إنك تقتل زول, لسانك ممكن يقتل, لسانك ممكن يقتل, لسانك ممكن يدور حرب. لسانك وانت زعلان, وانت زول مسؤول, تصرح بكلام وانت في لقاء مباشر. انتبه, حقيقة انت ما بتعرفها ممكن تخليك تخش في حتة ضيقة جدا جدا.

وممكن بيزعلك بغضبك تجيف في منبر وانت بتوعظ وانت بتوصل خبر تضرب مثل بمشكلة. ودايما لما تكون غضبان لما تكون زعلان ما تحاول انك تجيف امام الناس. في ناس ما عندها الحكمة، في ناس ما عندها القدرة، في زول ممكن يكون مسؤول، ممكن يكون قائد بالمناسبة، ممكن يكون خادم بالمناسبة، ممكن يكون واعظ، ممكن يكون قسيس، ممكن ممكن ممكن ممكن تكون زول في مقام كبير جدا جدا. وقت الغضب أعمل حسابك إنك أنت تحاول توصل كلمة الله، ما تحاول تشيل كلام ربنا وتربطه بالحاجة جواك. مرات كثيرة جدا المنبر بيكون تصفية حسابات. مع الأسف الشديد الكلام اللي يمكن امبارح يتكلموا فيه زكريا مع أيمن كلام حساس جدا جدا ورسالة واضحة جدا جدا، وإنت قائد إنت منه. وقت الغضب، وقت الزعل، وقت ما إنه في كلام يعني تصرف. وبصراحة خلينا كده نكون شوية يعني ناخد مساحة، الميديا لا ترحم، الميديا ما بترحم. يعني في قادة، في سياسيين، في رجال دين، يعني الميديا اليوم لا ترحم. أعمل أي ألف ألف حساب لأي تصرف وإنت موجود في هيكل الله، إنت في منبر، أعمل حسابك لكل كلمة. قد تكون فضفضة، قد يكون فضفضة، لكن هذا الجهاز يلقط جملة إنت قلتها وبتتحاسب وتتساءل عنها. ما فجأة تطلع المنبر يعني الشعب يضحك والشعب يتونس معه وتحكم، تجيب مشاكل ناس، تجيب قصص ناس، تجيب خلافات ناس وتتكلم به في المنبر. منو سمح لك؟ منو سمح لك بالكلام ده؟ ولا الإنجيل سمح لك بالكلام ده؟ حتى كلمة الله ما سمحت لك إنك أنت في منبر في مكان مقدس تستخدم هذا الأسلوب، تستخدم هذه الطريقة. الزول جه حكى لك ده أنت عارف أنت دمرته. الزول جات حكت لك مشكلتها ولو إيه هي، يعني لسانك ما قدرت تضبطه، الكلام ما عنده علاقة. يعني حتى القصة ليه يعني في ناس بتوصل لدرجة إنه تذكر أسماء ناس وقصص يعني بتاعت ناس ممكن تكون حساسة جدا جدا. أخطر حاجة ممكن أنت تعملها، ودي من أخطر الحاجات عزيزي المستمع في الغضب، إنه ممكن أنت تكون مختلف مع زول وتتصرف تصرف غير عادي. الفيديو اللي قبل كم يوم متنقل الأيام دي على السوشيال ميديا لكاهن في دولة ما، دي واحدة من الفيديوهات الممكن تكون خطيرة جدا. فالتصرف يعني الله يقودك، الله ما بيقودك تتصرف تصرف زي ده. الغضب بتاع الإنسان بيوصل لدرجة إنه ممكن يعني ينسى ما قامه منه، ينسى همنه. فلأي درجة ممكن تكون الحالة دي التصرف ده غضب هذا الكاهن أو خلاه يتصرف هذا التصرف؟ ممكن يكون حاجات تانية، ممكن أسلوب، ممكن ألفاظ، ممكن ضرب مثل لزول بيتكلم وما منتبه لنفسه. فإذا عايز أقول لك انتبه، وإنت على أي منبر وإنت على أي مكان إنت موجود فيه، مهما كان ما تصرح، مهما كان يعني الكلام موجود إنت عارفه الوحيد، ممكن تكون إنت الوحيد العارف هذا الكلام ده، ما تصرح به، انتبه. عشان كده هل كل حاجة بنقولها وقت الغضب بنكون قصدينها؟ ليه بنستخدم كلمات زي إنت دايما وإنت ما بتتغير أبدا، أو إنت ما نافع، أو إنت ما وإنت وإنت إنت؟ كيف نفرق بين انتقاد التصرف وجرح الإنسان؟ ده انتقاد ولا إنت قاصد تجرح؟ بنعرف إنه الانتقاد بيبني، مفترض الانتقاد يكون بصورة، مفترض حتى إنه في وقت مناسب، وحتى الكلام يكون مناسب. يعني إنت بتنتقد في حاجة معينة، لكن إنت ما تجي إنك تجرح هذا الزول. يعني إنت مرات إنت ما أصلك وفصلك، فإنت كده خشيت لحتة تانية، ما مشيت للحاجة اللي إنت مفترض تقولها. 200 إحنا نوقف النقاش ونرجع له بعد ما نهدى، ودي حاجة من الحاجات المهمة. أسمح لي نرجع ونشوف الرسائل، نشوف الناس اللي تابعتنا، ما أخذ زمنكم كمان في إنه حنتكلم فقط. يعني أنا هأخذ المواضيع براي، لكن في رسائل جميلة جدا جدا، في مواضيع شيقة جدا جدا كتبوها لنا الأعزاء، كتبوها لنا الناس الغالين. تريزا مرحب بك، صباح الخير، وأنا مبسوط جدا إنه أنت الليلة موجودة وبتتابعينا.
وصباح الخير عليك تريزا موسى. بتقول صباح الخير أستاذ هيثم، وبتقول نصيحتي لأي زول بيتكلم كتير ومن ضمنهم أنا أحسب خطواتك وكلامك، لأنه الكلام زي السهم، كلام زي السهم لو خرج ما حيرجع تاني، وكلمة كفيلة تدمر أسرة وصداقات وبلاد. عشان كده أوزن كلامك جيد قبل ما تطلعه، أوزن الكلام كويس قبل ما تطلعه، لأنه على فكرة زي ما قالت كلام زي السهم لو طلع عارف إصابته بتكون كارثية. وفي ناس لغاية هسي ندمان على كلمة هي قالت، ندمان على خبر هو نقله، ندمان ويتمنى لو الزمن يرجع به ورا، الحاجة الوحيدة يعملها إنه يحذف هذا الكلام، يسحب الكلام ده، يرجع الكلام ده لأنه المياه ترجع لمجاريها. يتمنى يوم من الأيام إنه يا ريت لو ما كان قلت العبارة دي، دمرت صداقتنا، دمرت الخوة بتاعتنا، دمرت الأسرة دي، الفصلت فلان وعلان، الفرتقت صداقتي مع أخوي، أو فرتقت صداقة الشلة بتاعتنا. شكرا لك يا تريزا. نشوف إبراهيم، أحمد إبراهيم بيقول بقول له اللسان جبادة، جبادة جبادة البلي مثل دراجي، مثل دراجي جبادة البلي. يعني تحية لك يا أستاذ. بتعرف الجبادة، الناس بتعرف الجبادة، يعني في كثير أنواع من الجبادات يعني، لكن ممكن تكون مقصود الجبادة بتاعت يعني بتتخيط. دي مشكلة كبيرة جدا جدا وخطيرة، انتبه للحاجة دي لو أنا قدرت أوصل للحتة دي. بقول التحية والتقدير والاحترام للأستاذ هيثم، شكرا لك يا صديق العزيز إبراهيم. مفيدة، صباح الخير عليك يا مفيدة متياس، بتقول صباح الخير للجميع، نصيحتي لكل شخص إنه أول نسمع كويس وتعرف نوع الكلام هو شنو والمناسبة شنو، بعد ذاك ترد، لأنه أحيانا مع الحماس بنجرح ناس. شوف ده، مع الحماس إحنا قاعدين نجرح ناس، بنفتكر ده هزار، ونفتكر ده لعب، ونفتكر ده فضفضة، لكن دي مشكلة. بنجرح ناس عن طريق كلامنا بطريقة غير إيجابية، وده ممكن يحصل بين الموجودين، وممكن يحصل بين الموجودين مشكلة، دي حقيقة من غير ما أنت قاصد. عشان كده أهم حاجة إنه نتأكد من كل كلام قبل ما نطلع، ونعرف نوع الكلام، وبعد ذلك نتكلم وهل ممكن أنا أقول ولا لا. ضروري جدا جدا، ضروري جدا عزيزي المستمع. النصيحة دي مهمة جدا جدا من مفيدة، لأنه يعني دي حقائق، حقائقنا اليوم يا صراحة بجد. إحنا كلامين حب نتكلم في أي حاجة، شطار في أي حاجة، وممكن الحاجة العملية مرات ما بنعملها، ورغايين بنرغي كتير، بنتكلم كتير لدرجة إنه الناس بتضايق من حديثنا، حتى الونس في المواصلات وين بنحب يعني، لأنه إحنا يعني ناس اجتماعيين جدا جدا، الشلاليات والكلام الكثير مهم، لكن بيجيب ضرر، بيجيب الهوى، بيجيب الغبار زي ما بنقول احنا كسودانيين، كلام ده بيجيب الهوى، الكلام الما موزون والكلام الما مناسب والوقت الما مناسب قاعد يجيب هوى للناس، قاعد يجيب غبار كبير وصغير، ما بقينا عارفين نضبط نفسنا، ما عارفين نضبط اللسان، ما عارفين نلجم هذا اللسان. ولأنه مهم جدا جدا، والكتاب المقدس بيحذرنا كثير جدا جدا إنه الكلام، إنه اللسان مشكلة، اللسان لهيب، اللسان نار، لو ولعت ما بتنطفي، ولو قال فكيف إنك أنت ذاتك تكون مفتخر بإنك أنت بتقول لو، أو أنت تقول لو أنا طلقت فيك لساني ده. تخيل زول عارف نفسه إنه كلامه نارك، عارفة نفسها إنه كلامه، ليه ما تضبطي نفسك؟ ليه يعني تخلي الشيطان يلعب بالشدة في عقلك؟ ليه إنك أنت مفتخر إنك كلامك سيء؟ لأنه يعني تخلي لسانك بدل ما يبارك، تخلي لسانك بدل ما يشكر، تخلي لسانك بدل ما إنه يعظم ويسبح الله، تفتخر إنه لسانك ده
عارف انه شرير، لسانك ده عارف انه يعني بيقتل بيأذي ناس، وبتفتخر بذلك، بتفتخر بذلك انه خليني بس انا وطلقت فيك لسان. يا اخي ما تتحكم شويه في عقلك، خليك زول ناضج. ربنا يحفظنا بصراحه للي احنا سببناه لبعض من خلال الكلام. ربنا يحفظنا ويرحمنا حقيقه اللي جرحنا به ناس كثيرة، أزينا ناس كثيرة جدا، دمرنا علاقات، خربنا بيوت، وأسئنا كرامة ناس، وشوهنا ناس بسبب هذا اللسان. ولغاية هسي ممتدين لأنه بيجينا نستخدم الميديا بأسوأ ما كان في الأول، رغم أنه يعني الليل الخبر بالمجان، بكرة مش بقروش، بكرة بأسرع ما يمكن الخبر يوصل لقارة تانية في ثواني، في دقائق، كان كويس كان كعب، لكن منو الأداك الحقيقية تنقل هذا الخبر؟ منو الأداك الحقيقية إنك تقول الكلام ده؟ فراجع نفسك، راجع نفسك أهدي، وكم مشكلة أنت وقعت فيها كده، راجع نفسك كم مشكلة أنا وقعت فيها بسبب إن أنا قلت كلمة ما مناسبة. وحتى كلمة أنا بحبك، وكلمة يا أخي أنا مغرم بيكي وإنت جميلة، رغم إنه في كلام ما غلط، لكن ده مناسب إنك تعبر بحبك ده؟ هل ده مناسب إنك أنت يعني تقول كلام وإنت ما واثق فيه، وإنت ما مصدقه، وإنت ما مستعد له؟ ولما نيجي لما نيجي وقت الجديد داك، أنت بتنطط من هنا وتتمتم من هنا وتقعد تتمتم ليش؟ طيب يعني في وقت كده بيكون فيه الحكمة الحقيقية إنك أنت هل قدر الكلام اللي أنت قلته؟ حتى في العلاقات، حتى في الغرام، يعني حتى في الحب، أنت قدر الكلام اللي أنت قلته؟ أنت قدر الكلام اللي أنت قلتيه ده؟ يعني أنا ليكي وأنت لي، أنا قدر الكلام ده ولا كلام ساكت يعني حماس بتاع حب، كلام بتاع مشاعر عواطف؟ أضبطهم، نحن محتاجين ذات نضبط ده. مشاعرنا عواطفنا محتاجة انضباط، محتاجة إنه هي شنو تتلمى وتتقال في الوقت المناسب. أنت ما مستعد، انت مستعزات انك يا اخي الوقت ده تقول يا اخي انا بحبك، يعني من غيرك انا ما بعيش، من غيرك من غيرك انا بموت. يعني كلام غزل جميل وحلو، يعني يجيب طاقه ايجابيه وكل شيء، لكن ماذا بعد؟ يعني شنو بعد ذاك؟ لما نيجي كلام الجد جد ذاك حتنط وحتمتم وحتقول يا أخي أنا ما كنت مستعد، وما هو كلام بس، وربنا ما أراد. من تدخل ربنا في الموضوع ده؟ ربنا شنو تدخله في الموضوع ده؟ ما أنت مشيت براك فتشت الكلام، أنت جبت الكلام. يا أخوانا الانضباط بتاع اللسان مهم جدا جدا، عواطفنا، مشاعرنا، حاسسنا مهمة إنه تكون في الوقت المناسب، مهمة إنها تتقال في وقت مناسب. فلأنه كل شيء عنده حساب يا أخوان، إحنا في زمن كل شيء بس دار له سبب، أي حاجة الأيامات دي بسببها. فلو ما قادر تضبط نفسك يا أخي، ربنا يساعدك، ربنا يساعدنا بكل صراحة. إقبال محمود، صباح الخير عليك وأسعد الله صباحك ونهارك سعيد. بتقول إقبال: صباح النعمة والبركة راديو سمر، موضوع مهم جدا جدا. شكرا يا إقبال، أكتب لنا لكن النصيحة شنو؟ شنو النصيحة يعني لزول بيقول كلام كثير بعد ما يقولوا بيندم؟ هتقولي له شنو؟ نشوف محمد ديسكفر بيقول: صباح الخير وصباح المحبة والسلام، فعلا دي حلقة جميلة والموضوع مهم جدا، بس أنا يا أستاذ هيثم بشوف من جانبي لو الواحد عايز يتكلم في الناس ممكن الكلام ده تعكس في نفسك، تعكس في نفسك قبل ما تقول للآخرين. هل أنت بتقبل كلام ده كلام حقيقي؟ تخيل معايا الكلام الشمار انت نقلته عن زول ده، ولو نقله عنك، لو الكلام ده نقله عنك، ولو الكلام ده يعني انت في الجروب، انت في الشلة، الكلام ده الزول ده قاله عنك، او يعني زول ما بيعرفك، وهل ده حصل؟ حصل يعني زول ما بيعرفك، ما شافك، لكن بيتكلم عنك كلام وهو ما شافك، او فجأة بتقول في كلام والزول جا داخل، اوبا ده الكلام العجيب. تخيل تقول معاك، تقول في زول كلام هو ما في، فجأة يجي داخل يسمع اسمه كأنه في مطر صبت، كان نازل كبه فيهم تلي، كله صم يعني، كله بيقى ما بيعرف يتكلم. في ناس بتبقى مع الأسف الشديد، في ناس في الوقت ده بتسيح، في ناس قاعد تسيح لما تتكلم في زول ويجي داخل، وبالذات لما يكون زول بتاع مشاكل، زول بتاع مواجهات، بيكون مشكلة هناك. المهم
ديسكفر بيقول والرب في الكتاب المقدس قال اللسان نار وشكرا ربنا يبارك حياتك. اللسان نار. في يعقوب قال كلام مهم جدا جدا عن اللسان, ودي مشكلة كبيرة لو ما بتقدر تلجم لسانك, دي مشكلة كبيرة جدا جدا. وأخذوا الحكمة ومن السيد نفسه, كم من مواقف الناس حاولت تطلع توقع المسيح, كم يعني أرجع كده بنفسك لكل موقف حتى مع التلاميذ. على فكرة المسيح كان بيوضب فيهم توضيب غير عادي, يعني حتى بطرس وطريقة يعني اندفاعه قال كلام كثير جدا جدا, حتى المسيح مرات قال له كلام صعب ولكن كان لمصلحته. وممكن تكون تلميذ وانت بتتلمز على يد زول كل مرة بيحذرك, كل مرة بيكلمك وانت مندفع دار تتكلم ودار تقول, يعني حتى كلمة الله بتقول لنا انه نقول الكلام بحكمة, ودي حاجة مطلوبة جدا جدا. المسيح في مواقف كثيرة جدا كان حكيم, وفي كثيرين يتكلموا على المقابلات اللي كان هو بيجاوب فيها, إذا كانت مع المرأة السامرية حتى المرأة القبضاء في ذات الفعل, يعني حتى مع بطرس في لقاءات كثيرة جدا جدا وهو بيشفي, ويعني حتى في الموقف اللي حصل مع مرثا ومريم. يعني المسيح كان في مكان, يعني لو كان في مكان أي زول كان قال كلام ممكن يكون مختلف من القاله, أنت تهتمين لأمور كثيرة, أنت في حاجة لواحد بس إنك تسمعي, إنك تقعد عند السيد, رغم إنه يعني شوف ده بيت ده ضيف. ففي ناس كثيرة ممكن تكون ضايقت من الحتة دي ذاتها, زي ما ضايقت أختنا دي إنه انت ما شايف انه انا شغاله براي وبتعب, وده بيحصل كتير في البيوت بتاعتنا بين الاخوات وكلام زي كده لما يكونوا في اخوات في البيت. المهم المسيح كان حكيم جدا جدا, ومرات برجع الكوره في ملعبنا واحنا بنعمل واحنا بنقرر واحنا بنقول, ومرات زي الهدوء اللي اخذوا مع الناس اللي جابوا المراه في ذات الفعل, منو منكم بلا خطيه, منو منكم كامل, منو منكم ما أخطأ, منو منكم ما عليه كلام, كلنا. فمرات يعني حتى الناس لما تصن وهي بتتكلم ما ما ما ما عبث, لكن من الحكمة, من الحكمة إنك أنت الناس هدت الناس سكتت, مفترض تسكت, مفترض ما تتمادى في الكلام إنك تقول أي كلام. وفي جملة أنت بتقولها, في كلام بتقوله كلام صعب, الجماعة دي جابوا المرأة وما جابوا الطرف الثاني, خطوها كده توب قدام المسيح. يعني دي كانت مساحة ذاته إن هم يفكروا ويراجعوا نفسهم, أنتوا ما كذابين؟ هل أنتوا صادقين في اللي أنتوا بتقولوا؟ لأنه في طرف غايب, الطرف الغايب ده منه صاحبك صديقك أو الزول اللي أنت ما بتعرف عنه الكلام. يعني مرات كثيرة ممكن أنا أمثل الحاجة دي, يعني إحنا جبناه ودارين نحكمه قدام الناس, أو دارين نتفسح به قدام الناس, أو دارين نفتن به قدام الناس ونضحك عليه قدام الناس. لو الزول ده قاعد معانا بنقدر نقول الكلام ده؟ لو الزولة دي قاعدة معانا هتقدر تقول الكلام ده كله بالتفاصيل دي؟ ولا بس عشان هي غايبة, عشان هي ما فيش؟ فانتبه عزيزي المستمع. خلينا نشوف نادرين. نادرين كوين بتقول صباح الخير والعافية عليك أستاذ هيثم, أنا ما حضرت البرنامج من الأول, بتقول نصيحتي بأنه يدرب نفسه في أي ونسة يسمع أضعاف ما يتكلم ويسأل بدل ما يتكلم كثير. نعم دي الخطوات, دي الكلام اللي إحنا قلناه, وشكرا لك يا نادرين للكلام الجميل للحقيقة, الإضافة الجميلة اللي أنت بتقوليها كمان للحلقة بتاعتنا ولموضوع الحلقة. إذن عزيزي المستمع لو أنت غضبان ما تحاول تكسب النقاش, حاول ما تخسر العلاقة. لو أنت غضبان انتبه, لما تزعل شديد بتواجه ولا بتسكت لحد ما تهدأ؟ لما تزعل شديد بتعمل شنو؟ دي نقطة مهمة جدا جدا. الكلام في السوشيال ميديا, وما أصعب وما أدراك ما السوشيال ميديا, ودي واحدة من الحاجات الخطرة جدا جدا.
السؤال المهم، هل كل تعليق محتاج رد؟ في ناس بتكتب بوستات وما بتعلق، وفي ناس يعني بتكتب بوستات جميلة جدا جدا ورائعة جدا جدا، وفي كلام وما أكثر الأيام دي فيديوهات ممكن تكون ما صحيحة، ممكن ما تكون كويسة. فهل أنت دائما الناس بس طوال دار تعلق، دائما دار تكتب على أي حاجة في السوشيال ميديا؟ ليه مرات بنرد على ناس ما بنعرفهم؟ انتبه، مرات أنت بترد على زول بتكتب كلام أنت ما بتعرفه، وحتى رسالة جاتك في الماسنجر، رسالة جاتك وين، ما مفترض ترد عليها أول بأول. أهدى، خلي مساحة لإنك تفكر الزول ده دار شو، وما أي رد مفترض على طول أنت ماشي ترد مهما كان. يعني أنت في قدر شنو أنت محتاج للعبارة دي إنه تشبع رغباتك أو تشبع عطشك أو أو أو أو. هل ممكن بوست واحد يعمل مشكلة كبيرة؟ نعم، بوست بس ممكن يولع الأمة كلها، بوست ممكن يعني يغير موازين حاجات كثيرة جدا جدا. ممكن تشيل بوست تنزله في الفيسبوك يعمل مشكلة، يدمر ناس، يخرب كنيسة، يطرد قسيس، يفصل اثنين أحباب جدا جدا. بوست بس انت كتبته، كلام انت كتبته، ممكن يشعل فتنة كبيرة بين جيران، بين دولة ودولة. بوست ممكن يخرب ويجيب كلام ما في محله، يسيء للمجتمع، يسيء للبلد بوست بس، ويفعل مشكلة كبيرة جدا ممكن توصل لأبعد مستوى، لأنك أنت بتسيء لمجتمع، بتسيء لدولة، بتسيء لشعب. أحذر، أحذر من أي بوست أنت بتكتبه، أحذر من أي بوست أنت بتكتبيه. أسأل نفسك أنت بتكتب البوست ده لأي سبب الأسباب، وشوف بعد كده نتائج شنو، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. مشاركة الكلام قبل التأكد منه مهم جدا جدا. نقل كلام الناس، الفضفضة في السوشيال ميديا، ما تبقى ظريف في السوشيال ميديا، يا ما في خفايا وراها، يا ما في اصطياد، ناس بيصطادوهم من خلال فضفضة بس، دارين يطلعوا منك الكلام. قد يكونوا هم شطار أذكياء في إن هم يمتصوا ويطلعوا الحاجة دي من عندك. لو الكلام اللي بتكتبه في السوشيال ميديا هيتجري قدام أهلك والناس القريبين منك، هل حتكتب بنفس الطريقة؟ لو الكلام اللي انت بتكتبه في السوشيال ميديا ويعني انت حتقدر، حتكون عندك القدرة انه يتجري قدام اهلك، او يتجري قدام زوجك، او يتجري قدام اختك، او يتجري قدام اولادك، الكلام اللي انت بتكتبه في السوشيال ميديا هل حتكتبه بنفس الطريقة لو حيتجري قدام اهلك ولا لا؟ مرات في ناس حتى أهليهم ما عارفينهم إنهم بالحساب الحقيقي، في ناس بتزيف حسابات، لكن اللي أنت بتعمله ده لو يكتشف يوم من الأيام لزوجك، أو يكتشف يوم من الأيام للزول اللي أنت هو بيعزك، شنو اللي أنت ممكن تقوله؟ ما كل حاجة تستحق النشر، وما كل استفزاز يستحق الرد، وما كل معلومة تستحق المشاركة. ما تشارك بأي معلومة، ما تشاركي بأي معلومة عشان ما تضر نفسك. 200 السكوت بيكون حكمة الأعزاء، 200 ده بيكون حكمة في الأيام الصعبة، في الأوقات الصعبة. قبل ما تتكلم قالوا كده إنك أنت لابد تمرر كلامك على أسئلة مختلفة جدا جدا. في أسئلة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع قبل ما تتكلم، قبل ما تتكلمي، ودي يعني حاجة مهمة جدا جدا، وتعلم إنك فيها تهدى أو تهدي نفسك. زي ما إحنا قلنا في بداية الحلقة، هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام اللي أنت دايرة تتكلم فيه ده صحيح؟ أنت متأكد من مصادره؟ أنت متأكدة من مكانه ولا لا؟ ما كل حاجة صحيحة لازم تتقال، انتبه للحاجة دي وأنبه نفسي فيها. وربنا يدينا نعمة إنه السؤال ده لابد أطرحه لنفسي، هل ده، هل الكلام ده ضروري؟ هل ضروري إني أقوله؟ ودي حاجة مهمة جدا. هل الزمن مناسب إنه أنا أقول الكلام ده؟ حتى الكلام الصح ممكن يتقال في الزمن الغلط، حتى الكلام الصح ممكن يتقال في الوقت الغلط. بصراحة يعني صعب جدا جدا، لأنه
يعني كلام نقوله عن زول نقوله في زول رغم انه صح، لكن ده ما الوقت المناسب، ودي حاجه صعبه جدا جدا. والحاجه الاخيره، هل طريقتي هتجرح الزول؟ هل طريقتي اللي انا قاعد اتكلم بها بتجرح؟ ما اقول

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
2: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
1: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم

0: أشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح، وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك، عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة، فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم، كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه، فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
1: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
0: والآخر الذي يقول:
1: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحث بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير. ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكل فائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوية، مثل الزارع. منو الضرب المثل ده ويتكلم فيه قال شنو؟

0: ودايون تو بداوي أمسي هنين إنجيل متى إيم بالي بدي أنيات تسنية كيرنت تونا هوكنا نهاريو أري أمو إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيات وفاصل أولي نايب وفاصل تقوى السرامة وفاصل تقوى السومة تويا تويو يك إكاجاريت بادها يسوع كريات يايد هاي لوية
1: بينو بيسوع واكي من سوري سنگدنا واكي ماري برو راتيه بروك يهودي هاد أواهن إده يسوع أو بروك تنديه باكاته إده فقيري يسور كناوة إغرماوة أتميانه برو ناد دياب كيك مليا بيلاتوس بريو دهاي آم برا كوغي بدهن اتبادها كت ما سواهن إده لكن يسوع ناتن دياب كيك أري وهاكم ونه ده جبميه أنت وهاكم آداد إبره ويدي دور كابو كيب غال ودهي واسينيبكا يفدك بين ودورة توكينا أماك تك أبو كيب باراباس يدني بيبرين أفلاي ودهي قدهي مرة راينا بيلاتوس باري راتيه كي أب دوكنا فيدو غوسو تارونا باراباس هن يسوع بين مسيح تيوديب إده بيلاتوس برا يسوع حسادات بهاي برو نونا بيكتينت تونا اكتين بيلاتوس وغادي التاولاتي بيستا تو تاكتو تون تو ديگت دهاي تفدك بين او تاكون هسنات باوير اني امسي بريو سبب اماك تهوسا هو سوين تده لكن فقريا سوركنا و اغرما و او ده اغدا بھلی سمياني باراباس فدكتت يسوع مدر هوي هرون بيلاتوس ام بره ملي سوهنا كي اب دوكنا فدو غوسو ترون اده بارا باراباس ادين بيلاتوس شاوت يسوع ابيب ومسيح تيودي كاك اواري ادي تراتي بارا كسا برو سلبا ادين بيلاتوس نان هوي برو اماغنا نان قبابو اده لكن برا تاگيگسياني والي كيانا برو سلبا ادين بيلاتوس شاوت نان يوريه بغمو اوده ونه تحسينا اره جويان برو يم يكسياد ادهي سوري ايه شاگوت اني اونو تاكي بوين هسو برا خاي را تممتي نايده كسا اوده بھليان بريو اوبو هن كي بداي اره اره اون كي بداي دين مليا برو بريو دهاي برابا سفدك لكن يسوع اب قرباجي شوٹ اره برو سلبين جلائي نونيا مليا وحاكم كجر يسوع اب وحاكم گوهاي شومياني كسا كي ادبلنا مليا برو حلق هو افرانيت ادار هماش حلق استوكنا مليا اكجر قلولت نويته دينيت يسوي بغرماي كي داسيان كولي وعي بدينيت بريو سوري غنفنيت کا هاي كشيان مليا بارا يهود هد ادبايوا دين اكجر يسوي كي تفيانا وكولي هو ايهيني تا اتانا دور کا اغرما هاي اتانا اكجر برو هاي كشيان هاري وحلق هو يجيگي سيانيت برو غميسو كي دين مليا سلبين جلا هاي جيگيان برا اتفران هوب غيروانه ايكت تكبره ماشاش برو سيمون ايدنا او تق جنوف ادوي وصليب اسفايكنا مليا برا غولغوتا ايدن مين ايان غولغوتا غرمايت ميتات مياد بنتو برا يسوع هاب غاميني بهين اره وها همينا توي شاواوا لكن برود امسيايت اقوتي ارب مليا اكاجر يسوع بسلبيان هاري وريه هلاكا غير آده قدنيت ام ادادنا مليا باران اتي اسانيت بنتو برو اقودنا يسوعي بغرماي كيباك اكتبنا اون برو يسوع بيهود هدا اكاتيب بريوغي ملو غهر سلبيانا قالوا ما يقودي دهاي وير اري وطرقودي دهاي سلبيان ودهي هسامين برو نيويانا كشاتي بغرماي هنا ايجدنا برا برو كو قاسانا يقاوي كاتيتي هريوا مهي تيناتي بتندئيرا وغيرو يوك شدهانا وقواسانا يور تكتيك وصاليبين اتي تقوى ايدين فقيريا يسوركنا وحق كوجا ويغرما وبرو هاي كشيانا برا برو اوده ايرا وشدهان لكن وغيرو يو شدهن كيدي برو اسرائيل هدا اكاتي انتا وصاليبي باتكوي مليا هنم برو آماني نيات برو قواسانا آمانين وقواسانا انتا برو هرريوك با اشدهن برو اني وقاسانا اورو ايد ادين اغهرا بريوغي بسلبميان هن بق برو اماق ايدن نبهو بقالو بكستو توبور تبنمتا kasu umbe wasi roki ktebe neke. Hemni tusam hai tekai ho, Yesua tagega hesi aadiya. Eloi, eloi, lama shagaptane ede. Aane bhale, ukwasanayo, ukwasanayo, nanu itishe miyad. Shalik dhai bento ingit betona imasi unho, baru elia bwali kini edin. Egedi eso bar eso gal daabiyay asfunji bimre. Baru asfunji haab hami bete. Hindi bhi akwir. Malia yasu agwi jilla iyu. Udha araw onta baro okna isha diya. Elia yeti dishrine knishbe bedin. Yasu awin hisi masi wali kyan ho ishuke sallamya. Ben odor halak okwasana gawi psalaw. Makwalisi edo mokik malumin ishta tubut katatta ililaw katamiyana. Imimasha katamiyani dingalna. Guda mugaddasa dhaye garu sur ayab iktin yakyani dedhanna. Yasui toyatti yakti hari bara imimashaye firana. Malia tumadina tumugaddasa ibena. Are guda dhaye dhaye lawiyana. Udabitwa ikajar geb ifinwa. Yasuab igwad balin. Tubutte Rian. Kasto tona tutiket Rian hop irkwini da jabamiana. Sidik umbaru kwasana oro edin. Gwidat mat bento ifin sagimini ishbibna. Bata jalile yasuab iramna. Baru hirwe tena tukuk hiruna. Bate Maryam Magdalena hoitif. Maryam Yaguba Yusufit tundewa. Sabadi biaret tundewa. Tam bata ifin. Wawa de duel hop. Gaba takrama iktib, Yusuf idne bento e, baru ukna yasui kuria ikt. Baru Bilatos ebait, yasui tukenaja hoi hariu. Bilatos tukenaja Yusuf ya unet tona soya. Yusuf tukenaja ya kisia, nas halaki bishamim. Malia baro gai mimasho, ukna ililawi bitik, firkab iktib bario dasia. Umimashi defai are, win awe ki, kualilisia itoi gigia. Maryam Magdalena wa Maryam Tura wa umimashi githi istana. Toin tumalia sabtu, fagiria surkina wa farisi wa bilato sebin. Bara, sedna baru masi dhanib ikti dur, be unharai tak, mahit yinate hari masi yake andi diyabu. Aflai baru gumimash, mahit yina okik daib seguada. Baria kuryatia yi etit tukinaja biguharna. Malia odhi soit, baru toyat hoi, Idhan iyad iyadna. An aksiri akhar ikatin. Are aksiri raweka amakkab ikatin idin. Bilatos gwadna. Difnaad umimash varak tharunet thayati sigwadna idhe. Bara umimash aweb ki idini daai basiyana. Are kajar isugwadna. Ufasil utagwa suma. Tusabte harita saramatit yin thangkanet. Fajir karuma Maryam Magdalena wa Maryam Tura wa. Umimash ishbibni jillai gigiyan. Gal dor bentoy tubu tunnet katatta. Onkwanay malak tibrete tikuya eyayt umimash shumiya. Wawe hara kwalele siyayt ki isa. Baru utalaw ti itebu. Yalakaya are ubaluki deyraba. Ikajar igwadiga unnet baro irkuina. Idiyanit ayada ti iteb iktin. Umalak timate dhai bira kuina. Batak yasuab usallabamiyab teharunet tona akten. Baru toy kehay. Baru sur diyab iktiyet tonatit ya kamiya. Maanat baru hoida asama be katyeb omhi shibibna. Aflay willa difnaad kuryatiyaye soyana. Baru toya toya kiya. Surok nare jali loki ksakindi. Bentoy baro ritiyadna. Dina. Onta soya nokna. Idi. Shauti tamad umimashi isgini sakiyana. Irukwina, lakin firha ditabna. Malla daabiyanit kuryatay soti bhyareuna. Galdur yasu abate imrit shobidi. Bata bariyo dha eana. Iragaday abiknit baro yabidna. Yasu abate imfarad. Bira kuina. Difnaad ani bisana jali lebinit tona soyana. Bentoy barar hee biyadna idi. Taamat masi usalalib sake. Gwadi gwae gwadi. Tu madina ibeni tona turhiyane di fagiriya isurkina natka soyan. Fagiriya isurkina egirmage bi mararayini mikir imkirna. Ikajar gudam halaga balsat hiin. bara ekajare dhai barak bagdin kuriyatya bhava de ani henindive baro eghar nadin ani bhale vake me katimne henim baro agbelisne are bare ke gurae ifra hokna inde idin afla ekajare mhallaga ihen are tona bara sobamyane idin are ani bhale yahudi vitik o namse oki khadida me Malia kuriyata tamnamalu jali lebena. Yasu abena diab iktie borba eben. Bara baro riyano baro yabidna. Gwade lakin e takyan. Malia yasu adha e ait. Kastu tadaye tobutu a tebrete wa tefet. Ani batteviat. Shauti difnat kaste hasheb guda kuriyata idina. Bare ubaba wa orwa eshug mugaddasaye wa simi misna. Ani soyane tokna tona are kasto bare allamana. Ani han sidik dima ab gebokna ef. Tu duniyati agya okna oki gebokna ef ed.
0: Tasam taanatib tutimasune shalla fayda toitimirna embali bhoi teadna. Sakanaya on teadnina tihaek sakanaya na hon. Are ubaag waha bittayne bare injil mattay embali bhoi niadniyat.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الوقاية من الأمراض، كيف نعمل وقاية من الأمراض.

ትብዳዊ ዳዩን ተሄኒ ሚኒከ ሻለ ደልሃብ ተካቲና ዳይ ታቲብዳቴና ሻለ ቱማግናይወ ቱነ ቱማጓ ተልሃነይወ ኡን አማግነከ ሻለ ቴቲሮክና ሄኔን ኡናምሲ ሆሃዲዳነ ደቱነ ኢን አምራድወ ተልሃነይም በቴ አን ሚንከ ኦደይዳኤን ትምበቴዮ ከግም በቴ ያን ህንካይ ከክ ህንካይ ቢከቲምነ እንዴት ታያ አደነ ሚያዲ ኤምበልብ ዲዮክነኔ ودايوم تبداوي اونو كواسانا اون ابن ادم اخلقيت ايديت اتكوكيت ها ايانو اونو بشري وات اديتي و المناع ادنينا غوبيب اونو بشري وات اديتي و دياب اونو غوبي انت اديتي بيف امبارو ككنان عبارت انديك اونو غوبي امبارو ان ام امرات اد انتينا جراسم يدني هو فيروسا بيدني هو بكتيريا يدني هو ان بتا ينو ايموت هارابين اون اوغبي امبارو بري هارابيتي ايموت بندا امبارو تتل هنا هو شركه دي كوي با شركه نتنديك اون اوغبي والله كواسنا هياو كتي امبارو ككتس اكيرايا كك داي تاتي بدني امباتوت تسكروي اوغبي دي تنديوب كك دني تسكروي اون اوغبي تم أردتو داي تمتيني تينا تسواء التينين آن تتينا تداي تم أردتو داي بيتي قبل كده هو هديدنا سوري دباب هو هديد آبا تينا تداي كستي غات مريتي دا غيري كده إيهايا تتم أردت أكرات اون اوغو بي اس أكرت امبتي تمتينيا توشة تكتيك تخدروة كتينيك سلطة تكتيك آن تفواكي كتينيك تتينا امبتي غار ناتي دا غيري باهي كستي بتيو غوتيني اريت اوا تي اوا تملكوا تينا امباتي تم اري تمتي بودور هي غوتيني اوندا انت اتي بروك اون اوغ بي امبارو سكرات تكاتي اوغ بي انكيرو تلهني اشالكن بارو اكرا كاب كاتي بكا اموت كاب كاتي اتينا تينين جراسم وميكروبا ونيد امبري دايفين ايموت تونا تورا ونانا تتنديك انين اون مراكز و مستشفى و اراوي و تحسين ادنين اتها تحسين نانا تتنديك جرات ان سرك دادس اكا ايونيت ايفن انباتا كاكساكن تنديك انباتا ان اوغبي اوراو كاك اوغبي اوراو تنديك انبارا مرادا ايفن اينوك تاني حريم اللهم هل بابارينيهن الشال الادنيب الله شال اللهم بيوكنا تيتونس ادني و السول ادني هو ان امبريك الس الكتكوت ادني هو الدفتري ادني تو امبتيك است ايموت اهن تحسين ادني نسريكا دبنوا ابك ايوني اهن مستشفى او مراكز وينك امبري بيتيت انسريكايك امبري ريستينيا دنيا امبري

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن تربية الأب.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن مصارعة يعقوب مع الملك وسمي إسرائيل. تعال اسمع الموضوع ده لأنه جميل جدا جدا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، انتم نور العالم، منو قال الكلام ده؟

سلام المتابعين حلقات الحل في إيدك. بنتمنى لكم السعادة والخير والبركة. ورجعنا لكم في حلقة جديدة بنتمنى إنها تكون مفيدة، بنتمنى إنها تكون جميلة. تحضروها وتتابعوا معنا بقية الحلقات. وخلونا نشوف موضوع الليلة. الليلة موضوعنا أول مرة نحن ما حنتكلم في مشكلة. الليلة نحن جايين بس نفهم ونستمتع بالكلام اللي تقال لنا ونعرف نحن نعيشه.

كيف ونفرح به كيف ونديه مكانه كيف وما نستهون به، لأنه الكلام ده ربنا قاله لنا نحن. فربنا لما نقول كلام ويخصص كلام لنا نحن، يبقى لازم نقعد قدامه، يبقى لازم نعرف كل حرف فيه يتقال ليه. ربنا قال عننا كلمتين، قال عننا نحن ملح ونور. لازم نحن نعرف ليه ملح ونور. أجاب الملح والنور جنب بعض شنو؟ كلمتين كل واحدة من حتة. لو أنت قالوا لك جبت تشبيه لإنسان مستحيل تقوم تقول فيه ملح ونور. ممكن نقول نور وظلام. الكلمات اللي بنحس بها مترادفة جنب بعض، لكن ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور. ما دام الكلمتين دي اللي تقالوا، يبقى نحن لازم نقعد كده قاعدة نفهم ليه، ليه الملح وليه النور، وليه ربنا أدانا الكلمتين ديل وقال انتوا كده. فخلونا ناخدها واحدة واحدة ونفهم معنى الكلمات دي. المسيح لما قال انتوا ملح، لأنه الملح ده في العصور القديمة كان بيستخدموه بشكل أساسي، ما حاجة فرعية، عنصر أساسي في إنه بيحفظوا به الأكل من إنه ما يخسر، إنه ما يبوظ. يعني ربنا قاصد يقول لنا شنو؟ قاصد يقول لنا أنتوا يا المؤمنين، أنتوا يا اللي بتعرفوني، أنتوا يا الماشين في طريقي، دوركم إنكم تحفظوا الأخلاق، تحفظوا المبادئ في المجتمع من إنها تبوظ. دي أول دور ربنا ادانا ليه لما قال لنا أنتوا ملح. يعني كلمة ملح نحن مرات بنستخدمها يعني للأسف بطريقة ما جميلة، أو بنخطها في مكان ما حلو، أو بنخطها في أمثال ما جميلة. لكن تعال شوف ربنا قال لنا أنتوا ملح، أنتوا اللي بتحفظوا، أنتوا اللي بتحفظوا الأخلاق، أنتوا اللي بتحفظوا المبادئ، أنتوا اللي بتوزنوا الطعم. يعني نحن دورنا لازم يكون ثبات. لو نحن اصلا ما متشبعين بالاخلاق دي، لو نحن اصلا ما عارفين المبادئ الكتابيه وعايشينها، هنعرف كيف نحافظ عليها؟ هنعرف كيف نوصلها للناس؟ انا وكل زول حب يسمعني بحافظ على الحاجه القيمه. الحاجه لو كانت ما قيمه عندك او رخيصه، واسفع الكلمه، انت ما حتهتم بيها، هتكون جادعه وراميه. لكن ربنا قال لنا انتوا اللي بتحفظوا، يبقى نحن لازم نكون عارفين المبادئ دي شنو والقيم دي شنو. الحاجه الثانيه قالوا لنا الملح بيدي النكهه، يعني الملح ده هو بيوزن الاكل، هو بيظهر طعم كل شيء، هو بيظهر تفاصيل التفاصيل. يعني حتى لو كانت الحاجه حلوه، لو خدتوا فيها شويه ملح، ذره بتاعت ملح، بنقدر نميز الطعم بتاعها، نقدر نقول الحاجه دي يا اخي احنا ضايقين فيها طعم فراوله، ضايقين فيها طعم شوكولاته، عاملين فيها كريمه، ده كله بذره ملح حتى لو كانت حلوه. عشان كده ربنا قال انتوا النكهه اللي بتوزن المجتمع، انتوا اللي بتظهروا التفاصيل، انتوا اللي بتوزنوا كل حاجه. كيف نحن نقدر نكون نحن الميزان الحساس لكل حاجه ونحن ما عندنا طعم، نحن ما عارفين كل حاجه نخطها صح؟ لانه ربنا برضو كمل كلامه قال لكن الملح ده لو فسد اللي بيصلحه شنو؟ ما في حاجه بتصلح بيها. نفس الحكايه، نحن لو كان ملحنا ده فاسد، نحن لو كنا فاسدين ما كنا ميزان حساس، ما في حاجه بتصلحنا. يبقى نحن شن ربنا الامتياز ربنا ادانا له وضيعنا، بقينا ملح زياده بوظ طعم الاكل، او بقينا ما ملح نهائي برضه بوظنا طعم الاكل. الاكل هو هنا المجتمع، هو هنا الدنيا ربنا وكلنا عليها. نقدر نحن نقول، نحن قاعد نقول نحن سفرة، نحن سفرة عن ربنا. سفرة كيف؟ ما هو سفرة بالكلام ده، سفرة بالتفاصيل، سفرة باننا نوري الناس محبة ربنا، نوري الناس عدل ربنا، نوري الناس السلام ربنا ادانا ليه. طيب لو نحن ورينا الناس السلام، ورينا الناس المحبة،
ورينا الناس العدل، ورينا الناس اللطف، ورينا الناس العلاقة المبنية مع ربنا اللي هي مبنية على الحب. هيكون ناقص الناس شنو؟ هيكون ناقصهم شنو لو عرفوا التفاصيل دي؟ وربنا ما خلانا كده وبس، ربنا ادانا حاجة أعظم. ممكن دي تفاصيل جوا، لو لاحظنا لها نحن نقدر نقول دي تفاصيل داخلية، لكن النور بيجي من فوق. ربنا قال لنا انتو نور، نور بنور في الظلام. النور بنور في الظلام بيعمل شنو؟ لو أخذنا مثل النور العادي، أول حاجة لما انت تكون في مكان فيه ظلام ممكن يجيك إحساس خوف، لكن لمجرد انه ما تفتح النور بتحس بالأمان، بتعرف تفاصيل الحاجة اللي حواليك. ربنا قال لنا يطو النور، ونحن عارفين انه النور بدي الأمان، انه النور بيخليك تشوف التفاصيل اللي حوالينك، وانه النور ممكن يوريك الطريقة اللي قدامك. ربنا عايز يقول لنا انتوا اللي بتوروا الناس الطريق بتاعي، انتوا اللي بتخلوا الناس يمشوا في امان بالطريقة اللي انا وريتكم ليه، انتوا اللي بتدون احساس الامان انه يمشوا في سكتي. دور صعب، دور صعب حقيقي. لو نحن فعلا ما بقينا نور ما حنقدر نعمل كده. لو نحن فعلا ما بقينا نور مشع، نبقى نور مشع كيف؟ نبقى نور مشع كيف؟ نور بنور كل المكان بالوصايا اللي قال لنا ربنا، إن نعرف نطيع، إنه نحن نكون موصلين معاه، وإنه ربنا هو المصدر اللي نحن بناخد منه قوتنا. لو نحن ما موصلين مع ربنا هنعرف كيف نبقى نور عشان ننور للناس اللي حوالينا الطريق عشان هون يمشوا. فكل واحد فينا لازم ينتبه للنقطة دي جدا، إنه يكون عنده الوصلة الفيشة اللي بيوصلها كده عشان يتشحن، عشان يبقى هو النور والمصدر بتاع قوتنا والمصدر بتاع طاقتنا والمصدر بتاع أماننا والمصدر بتاع سلامنا ربنا والعلاقة اللي احنا بنكوينها معاه. ربنا قال لنا لازم تطبقوا الحياة دي، ونحن لما نطبق الحياة دي ونبقى ملح ونبقى نور بنتج مننا شنو؟ بنتج مننا إننا بنكون شهادة لربنا، بنوصل الناس لمحبة ربنا، بنعلم الناس شنو؟ ربنا قال لنا علمونا التواضع، لأنه ربنا قال أي إنسان تواضع قدامي أنا برفعه. فالناس لما يشوفونا بتعاملاتنا نحن متواضعين معاهم وبنقدم لهم كل اللي نحن بنقدر عليه من خدمات، وما بننسب المجد لنفسنا لكن لربنا، دي بتكون شهادة حقيقية لربنا. ربنا تاني قال لنا أشهدوا بالحق. الناس لما تشوفنا نحن بنقول كلمة الحق وكلمة العدل حتى لو علي نفسنا، وده بيصر في سلوكياتنا، ما في كذب، ما في شتايم، ما في نفاق، ما في زور، فده بكون شهادة حقيقية للحق. وربنا قال أعرفوا الحق والحق بحرركم. يبقى نحن هنا بنقوم بدورنا إنه بنفك الناس من الظلام، بنكسر القيود بتاعت الظلام اللي هم ممسوكين بيها. الحاجة الثانية ربنا قال لنا لما تبقوا ملح وتبقوا نور، إنه بتكون عندكم تضحية، وإنه بتخدموا الناس، لأنه الملح والنور قبال. الملح ما قال أنا بفيد نفسي، ولا النور قال أنا بفيد نفسي، بيقدموا فايدة للناس. عشان كده ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور، أنتوا بتقدموا فايدة للناس قبل ما تكون عندكم فايدة لنفسكم. وده بيجي كيف؟ ده بيجي بالتضحية وبالخدمة. عشان ده يعني لما تقف فيها كده تلقى النور هو بنور. طب هو استفاد شنو؟ الملح لما يبقى ملح يطعم للناس هو استفاد شنو؟ بنلقاه دوره إنه يقدم خدمات، دوره إنه يدي اعطي. فربنا قال لنا انتوا كونوا كده، انتوا قدموا تضحية. التضحية دي ممكن تكون من وقتك، ممكن يكون من عمل شغلك، ممكن يكون من مالك، ممكن يكون مجهود انت بتبذله، ممكن يكون من غفرانك للناس، ممكن يكون من سلوكياتك. الخدمة انك تساعد الناس، والمساعدة هنا ربنا ما قال تساعد منه، ما حدده، ما قال تساعد المؤمن معاك، قال اخدم وساعد كل الناس. دي وصلتنا لوين؟ وصلتنا انه نحن اتعلمنا انه نحب اعدائنا، وصلتنا انه الناس اللي بيقولوا عننا كلام غلط
ناس ممكن يكون يشتمونا لما يشوفونا ان احنا بنساعدهم ونخدمهم، دي بتبقى نقطة تخليهم يقفوا ويتساءلوا ليه. فنحن هنا بالتصرفات دي بنبقى شهادة لربنا، وبكده نحن بنقدر نقف في وش الفساد الموجود. نحن لما نعرف نتعامل مع أعدائنا بمحبة قدرنا نخط سد منيع بيننا وبين الفساد الموجود حوالينا. ده كله في الآخر ربنا دار يقول لنا شنو؟ ربنا دار يقول لنا خليكم انتوا القدوة الصالحة، الناس اللي بيمشوا وراء خليه قدوة صالحة في أي مكان انت فيه، لو كان شغل، لو كان أسرة، لو كان مجتمع، لو كان توعية وإرشاد، خليك انت قدوة في كل مكان انت تكون فيه، لأنك انت ملح ولأنك انت نور. يا رب جايين نقعد قدامك، يا رب جايين نقول لك ساعدنا نعيش زي ما انت داير، يا رب ساعدنا نحافظ على الأخلاق اللي بتظهر مجدك، يا رب ساعدنا يا رب إن نحن نكون بنوري الناس الخير اللي هم عايشين فيه، يا رب علمنا نكون قدوة للناس بدون ما نقتر، يا رب خلينا نعرف طريقك ونرشد الناس للطريق اللي يمشي فيه ونكون زي ما انت عايزنا نكون، يا رب النور اللي بيشيل الظلام، يا رب نحن بنثق في انك انت بتسمع الصلاة، عشان كده يا رب بنرفع لك أرواحنا وبنسلم قلوبنا وبنخدها بين يديك يا رب، لأنك انت الراعي الصالح ونحن متأكدين انك انت حتطلع مننا النور وحتطلع مننا الملح، يا رب نحن واثقين انك انت حتصلح كل حاجة غلط فينا، عشان انت يا رب الطبيب الأعظم، يا رب بنرفع لك كل صلاتنا يا رب، بنشكرك يا رب، آمين. وفي الآخر بنقول سلام لكل الناس اللي بتتابع حلقات الحل في إيدك، لحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول لكم سلام.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

له مجهول يسيب ويرجع انا بقول آي ولكل ذل له مجهول.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أجمل المساء على أحبابنا الغاليين متابعين الأعزاء وين ما كنتوا. بنقول لكم يا رب مساءات الخير والمحبة، مساء يا رب مليان بالبركات. حبابكم وأسعيد جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. أهلا بكم وأهلا بلمتكم وكمان طلتكم. خلوني أقتبس واحدة من الأبيات الجميلة، واحدة من الترانيم المحببة جدا جدا، بتعبر عن اللمة اللي دايما فيها فرحة، اللمة اللي دايما فيها محبة، لما اللي دايما بنتفاكر فيها، نتونس فيها، نكون قريبين من بعض، وفي وسط اللمة دي الله دايما بيكون موجود معنا. بقول المرنم الله في لمتنا بيسكن في ترانيمنا وغنانا، وقال مستحيل في يوم يسيبنا، ديما بيحقق منانا. يا سلام، عشان كده دايما اللمات المسائية أو في كل الأوقات هي لمات دايما بنقول عليها لمة خير وبركة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، دعوة خاصة لك عشان تنضم للمة الجميلة دي، ندندن مع بعض بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان نتونس ونسة جميلة قريبة من القلب في موضوع جميل وكمان مختلف. إذن حباب وحباب جيتك وطلتك، وسعيدة جدا بكل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا، يعني بقول لك شكرا لأنك موجود دايما في كل الأوقات. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض كده في فاصل قصير ونرجع. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

وكمان دعوة خاصة أعزائي المستمعين ليك، إذا عندك ترنيمة معينة حابب تسمعها في الأمسية دي راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون طبعا مبسوطة بتفاعلكم معانا وكمان بمشاركاتكم في موضوع الليلة. وكمان حابة رحب ترحاب خاص بكل زول بتابعنا عبر الستلايت، بنقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا أنت بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل قناتنا، فتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. وكمان بديكم دعوة إنكم تدخلوا على راديو سمر، صفحة راديو سمر on فيسبوك وإنستغرام وكمان في التيك توك، برامج كثيرة ومتنوعة ممكن نتابعها مع بعض. وإذا عندك أي استفسار أو أسئلة حول أي موضوع معين، أكيد مستمعينا في فريق من المتابعة ممكن حيرد على أسئلتك وكمان استفساراتك. دعوة متجددة لكل الأحباب إن نستمع لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. خليك قريب واكتب اسم الترنيمة اللي عايز تسمعها.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، بداية كانت جميلة مع المرنم ماركو كوش. إلهنا عظيم، إلهنا كبير، إله موجود في كل الزمان. بيقول إلهي فوق الوجود رب الأرباب، إلهي ما في مثيله يسوع العظيم. فعلا يا ماركو صدقت في التعبير وفي الكلمات، وعشان كده دايما بندي المجد والحمد والشكر والامتنان لربنا الإله العظيم خالق الكون وباسط يعني كل الخير وكل الرحمة على كل من يتبعه، كل من يعني يطيعه. عشان كده مستمعينا الأعزاء، وإحنا لسه ما زلنا في ترانيمنا وفي أمسيتنا الجميلة المليانة فرحة وبهجة، بنستمع فيها لترانيم روحية جميلة مع مختلف المرنمين السودانيين. دعوة لكم كمان نستمع للترنيمة الثانية دي ونرجع، وأكيد موعودين بترانيم جميلة وكثيرة لسه معاي باقة يعني مليانة وباقة كمان متنوعة. إذن تعالوا برضو في فاصل نستمع لسمعان أندو ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وأكيد كل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة ما بقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي يا فادي يا يسوع. أكيد بنشوفها كلمات بسيطة، لكن لو تعمقنا فيها حيكون وراها اختبار عميق جدا جدا. يعني ربنا فعلا يقدرنا وربنا يقوينا نختبر حلاوة المعيشة مع الرب يسوع لحد ما نقدر ننطق بلساننا وبنقول ما بنقدر نعيش من غيرك يا حبيب قلبي يا فادي يا يسوع. مستمعينا الأعزاء مرحبا من أول وجديد، وكمان حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، نقول له أهلا ومرحب بك. وموضوعنا الليلة ممكن يكون موضوع شائع جدا جدا، وكمان بنختبره في حياتنا اليومية. الغضب أعزائي المستمعين واحدة يعني من الأحاسيس الكلنا بنعرفها، لكن يمكن ما كلنا بنعرف نتعامل معه. في لحظة ممكن كلمة صغيرة تضايقنا، موقف يحصل ما على مزاجنا، زول يتصرف بطريقة ما عجبتنا، وفجأة بنلقى نفسنا تعصبنا. ممكن نرفع صوتنا، نسكت ونكفل على نفسنا، نقول كلام بنندم عليه بعدين، أو حتى نتصرف بطريقة ما كانت يعني بتشبهنا أصلا. لكن السؤال هنا، أنت بتتعامل كيف مع غضبك؟ بتعيش كيف مع الغضب ده؟ هل بتواجهه ولا بتكتمه؟ بتنفجر في الناس ولا بتعمل نفسك ما متضايق، مع أنه يعني من جواك كده دي بتكون مولع طبعا. وفي ناس كثيرة يعني عندها المقدرة على أنهم يخفوا ده. والحقيقة أنه الغضب ذاته ما بالضرورة يعني تكون حاجة سيئة، هو إحساس طبيعي طبعا. ممكن كل زول يعني يتفق معي أو يختلف، لكن الغضب إحساس طبيعي وكلنا بنمر به. وممكن يكون رسالة يعني بتقول إنه في حاجة يعني مضايقاني أنا يعني بوجهها للشخص الآخر. في الزول يتجاوز يعني حدوده معي، أو في احتياج ما يتلبى. المشكلة مرات ما بتكون في إننا يعني زعلانين أو طالعين من طورنا أو غضبانين، المشكلة مرات بتكون في الطريقة اللي يعني اللي بنعبر بيها عن غضبنا. عشان كده أعزائي المستمعين مهم جدا نسأل نفسنا، الغضب عندي ممكن يبدأ من وين؟ أو يعني بطريقة تانية بيظهر كيف؟ وأنا لما أكون غضبان بعمل شنو؟ يمكن مرات نكون محتاجين نتعلم نهدأ قبل ما نرد، ويمكن مرات بنحتاج نتعلم نتكلم عن الحاجات اللي بتضايقنا بدل ما نخليها تتراكم لحد ما تنفجر. فخلونا أعزائنا المستمعين الليلة في أمسيتنا دي نتونس كده مع بعض، ونسة قريبة ونسة خفيفة، نشوف موضوع الغضب ده يعني ونتناوله زي ما هو، بدون ما ننظر كتير وبدون ما نفكر إنه المفروض الزول يعمل شنو وقت الغضب، أو إنه أساساً المفروض ما يغضب، أو هو أساساً غضب ليه وليه اتصرف التصرف ده. خلونا يعني نفهم الغضب، نعرف نتعامل معاه كيف، ونتكلم عن الطرق الممكن تساعدنا إن نتعامل معاه بأحسن صورة. ولأنتوا رأيكم شنو؟ كده اكتبوا لي وقولوا لي عن الموضوع ده. وكمان أكيد مريتوا بتجارب كثيرة يمكن، أو مواقف ممكن تكون خلال حياتك اليومية، وقصص كثيرة ممكن تحكي لنا وكمان تشاركنا واحدة من المواقف اللي كانت سببها الغضب. تعالوا في الفترة دي نطلع في فاصل برضو، نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رحمك يا رب العلي المتجددة في كل صباح. أكيد لو حبينا نعدد مراحم ربنا علينا ما حنقدر، عشان كده خلونا نقول مع المرنمة نانا بحسب اختبارها إنه مستحيل يا رب ننسى، مستحيل ننسى كل شيء انت عملته عشاننا. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين، وإحنا كنا بنتكلم عن الغضب. لما نقول مثلا أو نعبر أنا غضبان، أنا زعلان، أنا متعصب، مرات بنكون مركزين على آخر حاجة ممكن تكون حصلت، زول قال كلمة، أو مريت بموقف حصل، أو حاجة يعني ما مشت زي ما أنت كنت داير، فنقول يا أخي أنا زعلان أو أنا غضبان. مرات طبعا الزعل يعني ممكن درجة أعلى شوية أو أعمق شوية من الزعل، عشان كده بنقول أنا غضبان لأنه وصلت لمرحلة صعبة جدا، أو أنا متعصب، أنا تعصبت من الزول ده. لكن مرات الموضوع ممكن يكون أعمق من كده، ممكن تكون كلمة ذاتها ما كانت كفاية تخليك أنك تغضب بالشكل ده، لكن أنت أصلا كنت شايل حاجة كتير يعني كبيرة جواك، متضايق أو تعبان مرهق، أو حاسس إنك ما يعني مقدر، أو في حاجة مكررة معاك في فترة معينة، فجأة كده يجي موقف صغير ويكون هو الشرارة اللي بتطلع كل حاجة متراكمة، وعشان كده مرات رد فعلنا بيكون أكبر من الموقف ذاته. حتى مرات الناس اللي حولنا بيستغربوا، يا زول كده هذا الحاصل شنو؟ حاسس ده ما موضوع بيجيب الكلام ده كله، وانت تسور وترفس بيدينك وكرعينك يا زول، الموضوع ده بس كده. مرات يعني زول اتأخر عليك يعني 10-20 دقيقة، قول نص ساعة، الموضوع ظاهريا كده فعلا تأخير 20 دقيقة أو 10 دقائق هو يعني ممكن يزعل، لكن جواك كده ممكن يكون يعني إحساس قديم، ممكن الزول دي يكون كرر الانتظار ده 3-4 مرات، أو الناس ما قادرة تقدر الوقت بتاعي، أو يعني أنا ما مهم عند الزول ده، عشان كده هو دائما بضيع عليه زمني ودائما بخلينا أنا بكون منتظر. يعني ده أكيد الإحساس اللي ممكن يجي من تراكمات حاجات كانت حاصلة أصلا. وبرضو في حاجة يعني ممكن تكون مهمة، مرات الغضب بيكون يعني بيكون وش بتاع إحساس تاني، يعني بدل ما أقول أنا توجعت من كلامك أو من الانتظار أو من أي تصرف كان، خلونا نبدلها مثلا نقول أنا يعني كنت خايف أخسرك عشان كده تصرفت بعصبية شوية، أو أنا حاسس إنك ما حتقدرني، يعني أرفع صوتك شوية وقول أنت ما يعني مرات بنرفع صوتنا يعني بصراحة، يعني كأننا بنقول للزول اللي قدامنا يا أخي أنت ما فارق معي، أنا مشيت قعدت خسرتك، المهم أنت أصلا ما فارق معي في حياتي. لكن أعزائي المستمعين فعلا ده إحساس صعب، إحساس محبط، إحساس بديك خوف جواك، إحساس تحت مسمى الزعل. وأكيد كل إحساس له صوت، ممكن صوت يكون مختلف. في مرات تانية أعزائنا المستمعين الغضب بيكون مرتبط بحاجة بسيطة جدا جدا، لكن ممكن تكون مؤثرة جدا جدا. مثلا الزول بيكون مرهق أو تعبان، لما تكون تعبان أو ما نمت كويس، مضغوط في الشغل، أو عندك مشاكل كثيرة في البيت مع أهلك أو مع زوجتك، أو طول اليوم بتحاول تكون متماسك، قدرتك على التحمل خلاص بقت تقيل، الحاجة اللي بتمر عليك في يوم عادي وما بتفرق معاك، ممكن في يوم بتاع إرهاق وتعب بتستفزك جدا جدا بصورة أنت ما بتتخيلها. عشان كده خلونا نفهم الغضب ده ما بس يعني هو مجرد سؤال الحصل شنو معاك أو مالك أو أنا كنت حاسس بشنو قبل ما أغضب الغضب ده كله. ممكن تسأل نفسك كمان حاجة، شنو الحاجة اللي بتوجعني في الموقف ده؟ يعني شنو الحاجة اللي خلتني أنا أزعل؟ لأنه مرات بعد ما يعني يروح مننا الموقف بتاع الغضب ده بنقول أنا ليه تصرفت التصرف ده هزع؟ الموقف تري أساسا ما كان بيستحق ده. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، هل مريت بموقف زي كده؟ بعد ما زعلت وتوترت وترت الجو ولخبطت الدنيا، جيت قعدت بينك وبين نفسك وحسيت انه الموضوع اساسا ما بيستاهل، الموقف ده ما بيستاهل، يعني كده انا عايز اسمع منكم يعني تجاربكم وكمان المواقف اللي انتم مريتوا بها، شاركوني وانا مستنيه يعني اتصالات او مستنيه رسائل منكم وتفاعل مع منكم. اذا تعالوا في فاصل كده نستمع للترنيمة أثناء ما أنتوا بتشاركوني مواقفكم.

يصنع بالإنسان. الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة دي في ضلها الحي. أنا ما بهتم بحالي. فعلا إحنا كتير بنحاول يعني نشغل نفسنا بحاجات كتيرة، بكرة حيحصل شنو، وأمور ممكن تكون آنية مرهقانة بالتفكير، وكمان بنفتش على حلول لمشاكل ممكن تكون بنحسها معضلة كبيرة في حياتنا. لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، إنه دي أمسية أو لحظة كويسة إننا نفكر ونشوف إحنا فعلا ليه بنفكر في الحاجات دي كلها. وأنا عندي إلهي الحي اللي بيقدر يميت يده في تحت أي لحظة، قادر يحل مشكلتي، قادر يعني يمدني بالطاقة، قادر يعمل كل شيء عشاني. عشان كده أنت موجود في ربنا، يد القديرة، الله القدير الذي لا يعسر عليه أمر. نرجع مرة تانية مستمعين الأعزاء لموضوعنا الليلة، ونحن بنتكلم عن الغضب. وأكيد في الكتاب المقدس بنشوف آية جميلة اتكتبت بيقول: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني الغضب حاجة عادية وهي موجودة، وما معناه أن الزول البغضب ده معناته زول كعب أو زول سيء. المشكلة في الزول ده لما يتحول يعني الغضب بيسيطر عليه ويتحول لزول يجرح، لزول منتقم، لزول يهين، لزول بيخاصم فترة طويلة جدا جدا. طيب في الحالة دي إذا بقيت أنت أو أنا هنعمل شنو وقت الغضب؟ قال نبطئ في الرد، ما نرد بسرعة لأنه مرات الردود بتكون صعبة. قال البطيء الغضب كثير الفهم وقصير الروح معلي الحمق. فإحنا محتاجين فعلا نكون يعني عندنا تروي شوية في موضوع الرد. يعني ما لازم كل إحساس يطلع منك في نفس اللحظة في شكل رد فعل ممكن يكون صعبة. أحيانا الحكمة برضو مطلوبة، إنك تسكت شوية، تبعد من الموقف أو المكان اللي حصلت فيه سوء تفاهم ده، وبعد ما تهدى تتكلم تاني من أول وجديد. كمان حاجة تانية محتاجين نعملها لما نكون يعني غضبانين، ننتبه لكلامنا. وسفر الأمثال بيقول: الجواب اللين بيصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. ودي حاجة بنشوفها في حياتنا اليومية، ممكن تكون المشكلة صغيرة لكن الطريقة بتاعت الكلام بتخليها ممكن تكبر وتكبر وتكبر. كلمة هادية ممكن توقف التصعيد أو توقف المشكلة، وكلمة جارحة ممكن تشعل الموضوع وتخليها مشكلة كبيرة جدا جدا. تعالوا كمان إننا نتعلم ما نخلي الغضب يتراكم. يعني الآية اللي بتقول أغضبوا ولا تخطئوا وما تغرب الشمس على غيظكم، الفكرة هنا إنه ما نخلي المرارة والغضب يعيشوا جوانا ويتحولوا لحاجات متراكمة، تراكمات يعني، وبعد كده نكون في أقل حاجة نحن بنهيج ونسور وبنقلب يعني الموازين تماما. يعني حاجة بسيطة ممكن نقوم بها الدنيا. يعني بجد حاجة جميلة، خطوات جميلة إحنا ممكن كمان نتعلمها في الأمسية دي، إننا ما نراكم الغضب، ننتبه لكلامنا، وكمان نكون بطيئين في الرد. ودي خطوات جميلة وممكن تساعدنا كمان. وحاجة تانية إننا نحاول نفهم قبل ما نحكم. يعني مرات الغضب بيخلينا إحنا ما فاهمين حاجة بصراحة. زي ما بيقول في رسالة يعقوب: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، ومبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يعني قبل ما أرد أسمع، قبل ما أتكلم أبطئ، وقبل ما أخلي الغضب يقودني خليني أهدأ شوية. كمان نتعلم إن نكون متسامحين بدل ما إن إحنا ننتقم، لأنه مرات بنتكلم عن عدم الانتقام وإحنا ما عارفين إنه الغضب ده ممكن يفتح أسئلة كثيرة جوانا وبتقودنا لحاجة أكبر من الانتقام. الزول ده وجعني جدا جدا، ولازم أنا كمان أرجع له نفس الوجع بدل الصعصة عين زي ما بيقول المثل. عشان كده أحسن إني أهدأ شوية، وكمان أرجع للكتاب المقدس، لأنه بيقول لي يعني أنا ما أتعامل بالمثل، يعني خاصة وقت الغضب ده
ما خلوا هو اللي بيقودني ولا اللي بيخليه هو يقرر عن تعاملي مع الزول الثاني أو الطرف الآخر هو ممكن يكون كيف. عشان كده مستمعينا خلونا فعلا نكون عندنا الحكمة مطلوبة خاصة في أوقات زي كده. وإذا عندك أي إضافة حابة تضيفها لي أنا يعني مستنياكم ومستنية تفاعلكم وكمان مشاركاتكم في الفترة دي. خلونا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة اتعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا، وأكيد ترنيمتين كانوا جميلات جدا جدا استمعنا لهم. واحدة بتعبر عن يعني شوقنا، وكمان صلواتنا اللي بنرفعها دايما من أجل بلدنا الغالية السودان، إنها يا رب تستمر تنعم بالخير وتنعم بالطمأنينة وبالأمان والاستقرار يا رب. وبنخد بلدنا بين يديك يا رب، أنت اللي قادر تتمم كل شيء زي ما أنت عايز على حسب إرادتك ومشيئتك. احنا كثير بنصرخ دارين يكون في امان، دارين يكون في سلام، عشان كده يا رب انت قادر تضع سلام مختلف، سلام من عندك انت، سلام ما بيقدر العالم بيدينا له، لكن انت يا هو اللي بتدينا له، وعارفين انك يا رب حتفتقد البلد دي في يوم من الايام. عشان كده يعني نستمر مستمعينا الاعزاء نرفع دعيتنا وكمان صلواتنا من اجل بلدنا الغالي السودان، من اجل كل زول موجود اذا كان داخل او خارج السودان. احنا دي بلدنا بنحبها وداريننا اكيد انها ترجع مش زي زمان، لكن احسن وافضل مما كان. اذا مستمعينا يمكن تكون دقائق تفصلنا عن ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايز ارجع بكم لموضوعنا اللي احنا بديناه وكنا بنتكلم عن كيف اننا نتعامل مع الغضب. عايز اقول انه يعني كلنا بنغضب، ما في زول فينا مستثنى، ودي حاجة طبيعية جدا جدا، لكن المهم ما انك ما تغضب، المهم انك تعرف تتعامل يعني مع الغضب ده، يعني خاصة في الاوقات اللي ممكن تكون صعبة. قبل ما ترد ادي نفسك لحظة، قبل ما تجرح زول اسأل نفسك هل الكلام ده يعني حقدر ارجع منه، ولا انا يعني واثق من نفسي انا حكون مستمر في الموقف ده وخلاص. وقبل ما تخلي الغضب يكبر حاول تفهم انه يعني الزعل من اجل شنو هو اصلا، زي ما قلنا قبل اننا نهدى ونعرف نرد، وكمان يكون عندنا حكمه في التعامل مع الاوقات الصعبه اللي بيكون فيها الغضب. والكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيذكرنا إنه البطيء في الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يمكن القوة الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما في إنك تقدر ترد، لكن في إنك تقدر تمسك نفسك وتهدى وتختار رد يعني فعلا يبعد، يعني زي ما قلنا يصرف الغضب، الجواب اللين بيصرف الغضب. لكن كلنا كبشر محتاجين للنعمة دي، محتاجين نصلي إنه ربنا فعلا يدينا قوة حقيقية يعني خاصة في الموضوع ده. أنا وإنت محتاجين للنعمة دي، محتاجين ربنا يعني ويسيطر على كل يعني التصرفات والحاجات اللي بتبدر مننا، خاصة في أوقات المحك يعني الأوقات اللي بتأجج فيها الغضب جوانا، عشان ما نخسر كثير، ما نخسر أحبائنا، ما نخسر زملائنا، ما نخسر ناس بيتنا، وحتى مرات ما نخسر نفسنا. والحد هنا أعزائنا المستمعين بنكون وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا، والحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، بقول لكم الله معاكم وأجمل مساء عليكم.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:

أراد أن نتشجع جدا، نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا، وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعة همومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الهموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليب بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليب هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر، لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: حاجة عيب، تجي تشتغل شغلانة دي يقولوا لك عيب، تجي تلبس ده يقولوا لك عيب، تجي تتكلم في حاجة دي يقولوا لك عيب، اسكت،
1: عيب تتكلم معي بالطريقة دي.

0: عرفت الناس اللي بتحضرنا في بودكاست خطوة لقدام، خلوني شاركونا في ثقافة العيب والأثر اللي حصل لنا من زمان وأسي، لأنه أنا حقيقي الموضوع ده مضايقني شديد.
1: أول شيء أنا لازم أغير قعدتي، لأنه الموضوع ده شيق جدا جدا. موضوع العيب ده أنا تعبت منه. أنا واحدة من أسر سودانية اتعذبت أخذ منكير عيب، أتكلم عيب، أفك شعري لا عيب. العيب دخلوا لنا في كل حاجة. عارفة رشيدة، أنا بكده خاف أتكلم مع الناس يقول لي لا عيب ما تعينك. وصلنا لمرحلة إنه إحنا من شخص أي حاجة إن هي عيب.
0: هل العيب في الحاجة ذاتها ولا في نظرتنا ليها؟
1: نظرتنا إحنا اللي بنقول ده عيب وده صح. في ثوابت ما بنختلف عليها اتنين تلاتة، ودي بتدرج تحت بند غلط أو صح. بس عيب دي كلمة كبيرة رشيدة، إحنا بقينا من الدولة كده كأنه لا عيب دي لما تتقال كانت زمان كان الزول بيحس إنه لا في مصيبة، إنه لا في حاجة لا لازم نجيب فيها ونعدل. يعني زمان كانت أمهاتنا الله يديهم العافية كانوا بيقولوا لنا عيب تتكلمي مع زول كبير وانت قاعدة، فيها عادات وتقاليد، فيها احترام للشخص الكبير. عيب تتكلمي في باب الشارع وانا تتأخر المرقة. كلمة عيب هم خطوها لنا في إطار محدود، بس جيلنا والجيل البعدينة والبعدينة، أنا ما كبيرة شديدة يا جماعة، بقى الناس خطينها إنه البدي ماش عيب عيب. لا طبعا، لا ليه، الناس حلوة والدنيا جميلة، ما نخلي في صح وفي غلط. كلمة عيب دي يا جماعة تقيلة شوية.
0: على فكرة عجبتني يا سارة لما كنت في صح وفي غلط، يبقى في فرق بينه. يبقى الغلط تخليه بيجي أنا الغلط بيجي من تصرفي، يعني التصرف أنا عملته وده صح وده فيه غلط فيه عقاب. لكن العيب ده أنا غايته شخصيا شايفه زي ما بقوله حاجة جاهزة كده زي الرشيدة بتطبق فيك
1: بالضبط. هي دي يا رشيدة، هي دي، إنه دي ثواب، في ثوابت ما في اثنين ثلاثة هيختلفوا. لما نيجي زول كبير تقوم تسلم عليه، دي ما هنختلف فيها. عيب إنك تقولي بس خلاص دي هي دي العيب، واحد اثنين ثلاثة. لكن احنا عممنا العيب في حاجات كثيرة. البدي بتتكلم بصوت عالي عيب، لا لا لا، ده ما له دعوة بالعيب، له دعوة بصح وغلط. وصح وغلط في مجتمعات بتفرق، كان أولاد كان بنات، في العمر، الفئة العمرية. بس نحدد، ما نقول كلمة عيب على أي حاجة مع عجبانة، لا ما انا ما عجبني، انا يمكن يعجبك انت.
0: يعني انا قاعده ازعل لما نيجي زول يكون عايز يدرس يقرا له قرايه مثلا فن موسيقى رقص، زي احنا طبعا بعيدين منا كل
1: شديد
0: البعد
1: شديد.
0: فيجي يقول لك لا عيب، انا كده دفنت حلم. في حلول؟ انت لو جولد قال لك يا ساره انا يا امي الليله انا ما عايز اقرا الهندسه،
1: الشيب شيب دي قمة يا ابني. كيف أبوك عمك عايز تطلع شنو انت؟
0: عايز أطلع ميكانيكي.
1: طبعا يعني كأستاذة وبسمع اختيارات أبنائي، وفي منهم حاسي شفتهم كانوا عندهم عشق إنهم عايزين يبقوا يا يعني إما يكون عندهم مكنة بتاعت آيس كريم أو عايزين يطلعوا عامل في بنزينة. دايما الحاجتين ديل أنا بحسها في ولدي وحسيتها في أولادي في المدرسة. فكنت بتخيل يا ربي فعلا لو كبروا بعد التعليم والقروش والدفع ده. لكن طبعا دي كانت مجرد فكاهة منهم. لكن لما مثلا نكون خطين إنه يطلع مهندس ويجي يقول لي أنا عايز أطلع رسام، هاخد صدمة صراحة في الأول، ما هكذب عليك. مهندس رس ايش جاب رسام؟ رسام ده هل حيجيب قروش حيدخل دخل؟ ده سارة اللي هي الأستاذة. لكن كواحدة شايفة ناس كثيرة دخلت الهندسة وبعد كده عملوا تغيير للكارير وانه ما قادرين يكملوا فيه، هقول لك لا، انا كأستاذة بشوف انه اي واحد هيبدع في اللي هو بيقدر فيه، ما علشان حددنا انه في كليات قمه نخسر الباقي. ميولك، هو بيحب الحركه، بيحب يقعد، بيحب يتسلق. في حاجات بتحدد الشخصيه، في حاجات بتحدد الظروف. بس حلو ان احنا نخلي اولادنا يختاروا اللي هم عايزينه.
0: عارفه في نقطه ثانيه كده، انا شخصيا قاعده اسمعها كتير وبشوفها. ربط العيب بالله، الله قال ما تعمل كده عشان الكلام ده عيب، رغم انه دي كده زي ما بقولوا ان احنا برانا المؤلفين ونحن برانا الخطينا، والمصيبه ان احنا مدخلينها في التربيه. فانت استاذه لو جات بيت عندك في الفصل قلت لك انا كنت لامي 1 2 3 4 قلت لك الكلام ده ما بيرضي الله والكلام ده عيب وما تقوليه، والبيت حاسه انه صح، انت كاستاذه مربيه تفتكري دورك هيكون شنو؟
1: حتى دي صعبة شديدة رشيدة، لأنه للأسف إحنا كأمهات كمجتمع سوداني بنغلط فيها كتير. اللي بيحب ربنا بيحبني، اللي بيسمع كلامي كأنه سمع كلام ربنا، بنربط دائما الحياد، وده غلط كبير، لأنه الله سبحانه بيحبنا مهما عملنا، هو بيكره الغلط اللي إحنا بنعمله لكن هو بيحبنا. يعني ما نربط بعيالنا، يعني بالذات لو كانوا أطفال صغيرين نبتدي معاهم بحتة بتاعت إنه الله بحب كده، الله ما لا، يعني كده بنخليهم يحسوا انه انا عايزه ارضي ومش عايزه احبه، عايزه يكون عندي علاقه وشركه معاه، كده احنا بنخسر حاجه من بدري شديد. قلت البنات احنا مهما بنسمع انه فلانه مشت القمر، فلانه وصلت اعلى المناصب، بس لسه كسودانيين عندنا نظره انه البيت حدود البيت، وهي أم وهي مدرسة وهي وهي وهي عيب تفكر تشتغل حاجة ممكن بعدين تأثر على النهاية كأم، مواعيد رجوع دايما يعني يقول لك بيخطينا في برواز كده، صح؟ صح
0: الكلام ده مصعبيننا شوية، صح مصعبيننا.
1: إنك كأم لا، أنت محامية هتكوني كيف تقدري تنسق أوقات؟ يا أخي شوفي التدريس، شفتي هنا الحتة بتاعت التدريس، شوفي التدريس، عايز تمشي معاهم وترجعي معاهم والإجازات فالبنات بيكونوا مخطط لهم فريم كده ما يطلعوا منه. في بنات بيديهم قوة من ما في بيطلعوا،
0: أيوه.
1: بيواجهوا المجتمع وبتقال عليهم شفتوا ده العيب ذات والحصر. وفي بنات بيمشوا حسب الفريم وأمهم وحبوبتهم وبيكملوا على كده، ويعني شيء صعب، لكن ربنا يدينا فكر ونج إن نقدر نغير الحاجة دي.
0: عارفة ليانا أنه أنا الموضوع ده شاغلني شديد، لأنه بيحدد المصير، وشايلين كلمة عيب، عارفة زي السجن كده، وحصرين نفسنا جواه في أفكار كتيرة. حتى الحد أسي خليني من البنات، رأيك شنو لو جينا الأب لحد أسي أو الراجل السوداني المظلوم، وأنا بقول مظلوم إنه يقول
1: لا استني بس دقيقة استعدل، من المظلوم؟
0: الراجل السوداني مظلوم يا سارة، يقول أنا تعبت ولا يبكي، دي مصيبة.
1: أنا شفت لك رجل يبكي قريب كده. صدقيني رشيدة، إحنا ما أنا زي ما قلت لك، إحنا بنخط بناتنا فريم معين، إطار يمشوا فيه. إحنا بنطلق العنان لأولادنا عشان هم أولاد وحشيلوا، يا لو حصل ما ولد ما عيب، لكن البيت لو عملت نفس التصرف يقول لك لا عيب. البنات أوتوماتيك بيجوا خايفين إنه عيب، أمي حتقول علي عيب. إحنا شلنا متوارثات من أهلنا. أنا كان عندنا عيب في بيتنا وفي عائلتنا إنه تعملي روج ولا تلبسي حلق المدور الكبير داك، كان لا عيب. من هو ما عيب، بس اتوارث حبوبتي لأمي، أمي جات طبقته فيني، طب أنا هطبقه لبنتي؟ هنطبقه لبناتنا اللي هما بيهتموا بمنظرهم مظهرهم أكتر؟ هطبق معه أقول لا الحلق الكبير ده ما حينفع عشان عيب. عارفة أنا بفتكر أول ما أقول لها كده هتقول لي قال عليه وعيب ليه
0: بصار.
1: فيه شنو، ويبتدي بقى مناقشة وكأله هنروح في حتة صد عينك تطلع. والجيل ده أصعب بكتير من أجيالنا، إحنا
0: بيعرف حقه يا سارة، عارف حقه،
1: بيقلع حقه كمان،
0: بيقلعه.
1: فأنتي بتكوني في معركة خسرانة، فكلمة عيب الإطار اللي إحنا خدتينه للبنات أكتر من الأولاد ده، الأمهات لازم تراجع نفسها فيه. وأنا بقول الكلام ده لي نفسي، أول حاجة نخلي بالنا إنه البيت والولد هما بيجوا واحد، سوق العمل اتفتح، بيجي فيه روح تحدي، بيجيت كلمة عيب لا، يعني وقفت شوية، في غلط وصح، في نتناقش وجهات نظرك وجهات نظري، بس داعبه كده لا، صعب شديد بجد.
0: يا سارة كلامك عجبني بجد، فخليني أنا أشيله كده وأسلمه للناس في يدهم. إنه مفهوم العيب يتغير، إنه النظرة بتاعة العيب للبيت اللي كانت مركزة على البيت حالياً بيجت برضو ممكن تخص الولد في تصرفات، بالذات أولادنا في الفترة الحالية وفي الانفتاح الموجود. لو ولدك جاء خليني أضربه لك بعيد شديد عشان الناس تعرف معنى العيب الحقيقي. لو ولدك جاء ويتكلم معاك في الأفكار اللي بقينا نسمع عنها دي ميولي
1: سجمنا المصيبة. هو ده العيب. شكرا يا رشيدة.
0: أيوة
1: هو ده العيب. أيوة ده العيب.
0: مش العيب إنه أنا تخلي أنا جاي ألبس سلسلة أو جاي أطول شعري شوية. كيف البيت ما تقع في دائرة العيب، وكيف ما تنجرف ورا كل كلمة بيبدأ غلط وبعشان يبخش في العيب. تفلسفيها كيف للبنات اللي عندك أنت أستاذة يوميا بتشوفي في الفصل 10 بنات أو 15 بنت.
1: أول سنة اشتغلت فيها أستاذة عندي أخوان تيمان ولد بيت، كتب جواب هما في الترحيل مع بعض، كتب جواب لوحدة وهو في الفصل اتعلم كلمة I love you، كتبها في ورقة باللون الأحمر أنا ما عارفة في عمر صغير زداء، ورسلها للبيت. الأم جت تاني يوم طبعا. كيف أنا عايزة أقوله إن إحنا كأمهاتنا نكون وعيات، نفهم بيتنا يعني شنو حب، يعني شنو إعجاب، يعني شنو زميل. مرات بناتنا بينساقوا وراء واحد ولد ظريف بيتكلم حلو، بيفتكروا حب هو بيكون إعجاب أو بداية. ندي كل مسميات صح. الأم تقعد واطة مع أولادها كان ولد أو بيت، تفهمه يعني شنو إعجاب، يعني شنو أنا ميال، يعني شنو زميل صديق. لو كل واحد فينا فهم الحاجة دي وخدتنا في إطار خوف من الغلط، أفتكر بناتنا وأولادنا هيكونوا محميين.
0: رأيك شنو المرة الجاية لو جينا اتكلمنا عن الفقر وخليها كذا؟ أنا عارفة تحت تفهميها، هل هو فقر قروش ولا فقر حاجات تانية نحن محتاجينها؟ وخلي كل زول بحضرنا في بودكاست خطوة لقدام يشوف في الحلقة دي معنى العيب شنو، ويفكر في الكلمة اللي احنا قلناها، في المثل اللي قلناه، العيب والغلط الاثنين مختلفين شديد من بعض، ونحن في ظروف محتاجين حقيقي نميز. والحد دي ما نتلاقى في الحلقة الجاية يا سارة، عاوزين نتكلم عن الفقر، وكل زول يفكر هو فقر شنو وهما فقر ماديات.

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوية، مثل الزارع. منو الضرب المثل ده ويتكلم فيه قال شنو؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الوقاية من الأمراض، كيف نعمل وقاية من الأمراض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى إنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9، وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن تربية الأبناء.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن مصارعة يعقوب مع الملك وسمي إسرائيل. تعال اسمع الموضوع ده لأنه جميل جدا جدا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدم

ورجعنا لكم في حلقة جديدة بنتمنى إنها تكون مفيدة، بنتمنى إنها تكون جميلة. تحضروها وتتابعوا معانا بقية الحلقات، وخلونا نشوف موضوع الليلة. الليلة موضوعنا أول مرة نحن ما حنتكلم في مشكلة. الليلة نحن جايين بس نفهم ونستمتع بالكلام اللي تقال لنا، ونعرف نحن نعيشه كيف ونفرح به كيف ونديه مكانه كيف وما نستهون به، لأنه الكلام ده ربنا قاله لنا نحن. فربنا لما نقول كلام ويخصص كلام لنا نحن، يبقى لازم نقعد قدامه، يبقى لازم نعرف كل حرف فيه يتقال ليه. ربنا قال عننا كلمتين، قال عننا نحن ملح ونور. لازم نحن نعرف ليه ملح ونور. أجاب الملح والنور جنب بعض شنو؟ كلمتين كل واحدة من حتة. لو أنت جا قالوا لك جبت تشبيه لإنسان، مستحيل تقوم تقول فيه ملح ونور. ممكن نقول نور وظلام، الكلمات اللي بنحس بها مترادفة جنب بعض، لكن ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور. مدام الكلمتين دي اللي تقالوا، يبقى نحنا لازم نقعد كده قاعدة نفهم ليه الملح وليه النور، وليه ربنا أدانا الكلمتين ديل وقال انتوا كده. فخلونا ناخدها واحدة واحدة ونفهم معاني الكلمات دي. المسيح لما قال انتوا ملح، لأنه الملح ده في العصور القديمة كان بيستخدموه بشكل أساسي، ما حاجة فرعية، عنصر أساسي فينه بيحفظوا به الأكل من إنه ما يخسر، إنه ما يبوظ. يعني ربنا قاصد يقول لنا شنو؟ قاصد يقول لنا انتوا يا المؤمنين، انتوا يا اللي بتعرفوني، انتوا يا الماشيين في طريقي، دوركم انكم تحفظوا الاخلاق، تحفظوا المبادئ في المجتمع من انها تبوظ. دي اول دور ربنا ادانا ليه لما قالينا انتوا ملح. يعني كلمة ملح نحن مرات بنستخدمها يعني للأسف بطريقة ما جميلة، أو بنخطها في مكان ما حلو، أو بنخطها في أمثال ما جميلة. لكن تعال شوف ربنا قال لنا أنتوا ملح، أنتوا بتحفظوا، أنتوا اللي بتحفظوا الأخلاق، أنتوا اللي بتحفظوا المبادئ، أنتوا اللي بتوزنوا الطعم. يعني نحن دورنا لازم يكون ثبات. لو نحن أصلا ما متشبعين بالأخلاق دي، لو نحن أصلا ما عارفين المبادئ الكتابية وعايشينها، هنعرف كيف نحافظ عليها؟ هنعرف كيف نوصلها للناس؟ أنا وكل زول حب اسمعني بحافظ على الحاجة القيمة. الحاجة لو كانت ما قيمة عندك أو رخيصة، وأسفع الكلمة، أنت ما هتهتم بيها، هتكون جادعة ورامية. لكن ربنا قال لنا أنتوا اللي بتحفظوا، يبقى نحن لازم نكون عارفين المبادئ دي شنو والقيم دي شنو. الحاجة الثانية قالوا لنا الملح بيدي النكهة، يعني الملح ده هو بيوزن الأكل، هو بيظهر طعم كل شيء، هو بيظهر تفاصيل التفاصيل. يعني حتى لو كانت الحاجة حلوة، لو خدتوا فيها شوية ملح، ذرة بتاعت ملح، بنقدر نميز الطعم بتاعه، نقدر نقول الحاجة دي يا أخي نحن ضايقين فيها طعم فراولة، ضايقين فيها طعم شوكولاتة، عاملين فيها كريمة، ده كله بذرة ملح حتى لو كانت حلوة. عشان كده ربنا قال انتوا النكهة اللي بتوزن المجتمع، انتوا اللي بتظهروا التفاصيل، انتوا اللي بتوزنوا كل حاجة. كيف نحن نقدر نكون نحن الميزان الحساس لكل حاجة ونحن ما عندنا طعم، نحن ما عارفين كل حاجة نخطها صح؟ لأنه ربنا برضو كمل كلامه قال لكن الملح ده لو فسد اللي بيصلحه شنو؟ ما في حاجة بتصلح بيها. نفس الحكاية، نحن لو كان ملحنا ده فاسد، نحن لو كنا فاسدين ما كنا ميزان حساس، ما في حاجة بتصلحنا. يبقى نحن شن الربنا الامتياز الربنا ادانا له وضيعنا، بقينا ملح زيادة بوظ طعم الأكل، أو بقينا ما ملح نهائي برضو بوظنا طعم الأكل. الأكل هو هنا المجتمع،

وهنا الدنيا ربنا وكلنا عليها. نقدر نحن نقول نحن قاعد نقول نحن سفرة، نحن سفرة عن ربنا. سفرة كيف؟ ما هو سفرة بالكلام ده، سفرة بالتفاصيل، سفرة بإننا نوري الناس محبة ربنا، نوري الناس عدل ربنا، نوري الناس السلام ربنا ادانا ليه. طيب لو نحن ورينا الناس السلام، ورينا الناس المحبة، ورينا الناس العدل، ورينا الناس اللطف، ورينا الناس العلاقة المبنية مع ربنا اللي هي مبنية على الحب، هيكون ناقص الناس شنو؟ هيكون ناقصهم شنو لو عرفوا التفاصيل دي؟ وربنا ما خلانا كده وبس، ربنا ادانا حاجة أعظم. ممكن دي تفاصيل جوا لو لاحظنا ليها نحن نقدر نقول دي تفاصيل داخلية، لكن النور بيجي من فوق. ربنا قال لنا انتو نور، نور بنور في الظلام. النور بنور في الظلام بيعمل شنو؟ لو أخذنا مثل النور العادي، أول حاجة لما انت تكون في مكان فيه ظلام ممكن يجيك إحساس خوف، لكن لمجرد انه ما تفتح النور بتحس بالأمان، بتعرف تفاصيل الحاجة اللي حواليك. ربنا قال لنا يطو النور، ونحن عارفين انه النور بدي الأمان، انه النور بيخليك تشوف التفاصيل اللي حوالينك، وانه النور ممكن يوريك الطريقة اللي قدامك. ربنا عايز يقول لنا انتوا اللي بتوروا الناس الطريق بتاعي، انتوا اللي بتخلوا الناس يمشوا في أمان بالطريقة اللي انا وريتكم ليه، انتوا اللي بتدون احساس الأمان انه يمشوا في سكتي. دور صعب، دور صعب حقيقي. لو نحن فعلا ما بقينا نور ما حنقدر نعمل كده. لو نحن فعلا ما بقينا نور مشع، نبقى نور مشع كيف؟ نبقى نور مشع كيف؟ نور بنور كل المكان بالوصايا اللي قال لنا ربنا، إن نعرف نطيع، إنه نحن نكون موصلين معاه، وإنه ربنا هو المصدر اللي نحن بناخد منه قوتنا. لو نحن ما موصلين مع ربنا هنعرف كيف نبقى نور عشان ننور للناس الحوالينا الطريق عشان هون يمشوا. فكل واحد فينا لازم ينتبه للنقطة دي جدا، إنه يكون عنده الوصلة الفيشة اللي بيوصلها كده عشان يتشحن، عشان يبقى هو النور والمصدر بتاع قوتنا والمصدر بتاع طاقتنا والمصدر بتاع أماننا والمصدر بتاع سلامنا ربنا والعلاقة اللي احنا بنكوينها معاه. ربنا قال لنا لازم تطبقوا الحياة دي، ونحن لما نطبق الحياة دي ونبقى ملح ونبقى نور بنتج مننا شنو؟ بنتج مننا إننا بنكون شهادة لربنا، بنوصل الناس لمحبة ربنا، بنعلم الناس شنو؟ ربنا قال لنا علمونا التواضع، لأنه ربنا قال أي إنسان تواضع قدامي أنا برفعه. فالناس لما يشوفونا بتعاملاتنا نحن متواضعين معاهم وبنقدم لهم كل اللي نحن بنقدر عليه من خدمات وما بننسب المجد لنفسنا لكن لربنا، دي بتكون شهادة حقيقية لربنا. ربنا تاني قال لنا أشهد بالحق. الناس لما تشوفنا نحن بنقول كلمة الحق وكلمة العدل حتى لو على نفسنا، وده بيصر في سلوكياتنا، ما في كذب، ما في شتايم، ما في نفاق، ما في زور، فده بكون شهادة حقيقية للحق. وربنا قال أعرفوا الحق والحق بحرركم. يبقى نحن هنا بنقوم بدورنا إنه بنفك الناس من الظلام، بنكسر القيود بتحت الظلام اللي هم ممسوكين بها. الحاجة الثانية ربنا قال لنا لما تبقوا ملح وتبقوا نور إنه بتكون عندكم تضحية، وإنه بتخدموا الناس، لأنه الملح والنور قبال. الملح ما قال أنا بفيد نفسي، ولا النور قال أنا بفيد نفسي، بيقدموا فايدة للناس. عشان كده ربنا قال أنتوا ملح وأنتوا نور، أنتوا بتقدموا فايدة للناس قبل ما تكون عندكم فايدة لنفسكم. وده بيجي كيف؟ ده بيجي بالتضحية وبالخدمة. عشان ده يعني لما تقف فيها كده تلقى النور هو بنور. طب هو استفاد شنو؟ الملح لما يبقى ملح يطعم للناس هو استفاد شنو؟ بنلقاه دوره انه هو يقدم خدمات، دوره انه ادي اعطي. فربنا قال لنا انتوا كونوا كده، انتوا قدموا تضحية. تضحية دي ممكن تكون من وقتك، ممكن يكون من عمل شغلك، ممكن يكون من مالك، ممكن يكون مجهود انت بتبذله، ممكن يكون من غفرانك للناس،
ممكن يكون من سلوكياتك الخدمة إنك تساعد الناس. والمساعدة هنا ربنا ما قال تساعد منه، ما حدده، ما قال تساعد المؤمن معاك، قال أخدم وساعد كل الناس. دي وصلتنا لوين؟ وصلتنا إنه نحنا إذا علمنا إنه نحب أعدائنا، وصلتنا إنه الناس اللي بيقولوا عننا كلام غلط، ناس الممكن يكون يشتمونا، لما يشوفونا نحنا بنساعدهم ونخدمهم دي بتبقى نقطة تخليهم يقفوا ويتساءلوا ليه؟ فنحنا هنا بالتصرفات دي بنبقى شهادة لربنا، وبكده نحنا بنقدر نقف في وش الفساد الموجود. نحنا لما نعرف نتعامل مع أعدائنا بمحبة قدرنا نخد سد منيع بيننا وبين الفساد الموجود حوالينا. ده كله في الآخر ربنا دار يقول لنا شنو؟ ربنا دار يقول لنا خليكم انتوا القدوة الصالحة الناس اللي بيمشوا وراء. خليه قدوة صالحة في أي مكان انت فيه، لو كان شغل، لو كان أسرة، لو كان مجتمع، لو كان توعية وإرشاد. خليك انت قدوة في كل مكان انت تكون فيه، لأنك انت ملح ولأنك انت نور. يا رب جايين نقعد قدامك يا رب، يا رب جايين نقول لك ساعدنا نعيش زي ما انت داير، يا رب ساعدنا نحافظ على الأخلاق اللي بتظهر مجدك يا رب. ساعدنا يا رب إننا نحن نكون بنوري الناس الخير اللي هم عايشين فيه. يا رب علمنا نكون قدوة للناس بدون ما نقتره. يا رب خلينا نعرف طريقك ونرشد الناس للطريق اللي يمشي فيه، ونكون زي ما انت عايزنا نكون يا رب. النور اللي بيشيل الظلام يا رب، نحن بنثق في انك انت بتسمع الصلاة، عشان كده يا رب بنرفع لك ارواحنا وبنسلمك قلوبنا وبنخدها بين ايديك يا رب، لانك انت الراعي الصالح، ونحن متأكدين انك انت حتطلع مننا النور وحتطلع مننا الملح يا رب. نحن واثقين انك انت حتصلح كل حاجة غلط فينا، عشان انت يا رب الطبيب الاعظم يا رب. نرفع لك كل صلاتنا يا رب، بنشكرك يا رب، امين. وفي الاخر بنقول سلام لكل الناس اللي بتتابع حلقات الحل في ايدك، لحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول لكم سلام.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الخير، مساء الونسة الجميلة اللي دايما بتجمعنا. مساء الخير لكل زول فاتح الراديو هسع وخلى صوتنا يدخل لبيته وشاركنا كمان لحظة من لحظات المساء. مساء الخير للناس القاعدة في بيوتهم، وللناس اللي لسه راجعين من مشاويرهم ومن أشغالهم المختلفة، وكمان مساء الخير للناس اللي في الشوارع وفي المواصلات، وللزول اللي بيسمعنا وهو بيجهز، يعني خاصة الستات بيجهزا في العشاء، وللأم القاعدة وسط أولاده، وللأبو الراجع يعني من يوم ممكن يكون طويل ومرهق. حبابكم مستمعينا وأهلا ومرحب بكم، وخالص التحايا والترحاب لكل زول، يعني خاصة في الغربة، للناس بينهم وبين السودان مسافات، لكل زول قاعد في بلد الغربة بنقول له أهلا ومرحب بك في أمسية سعيدة تجمعنا مستمعينا الأعزاء. ونحن الليلة موعدين بباقة جميلة من الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. إذا حابة تسمعي ترنيمة معينة ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0535976565539. بقول لك الرقم تاني 0535976565539. وكمان للناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بلمتكم وكمان بوجودكم معنا. مشاركاتكم أعزائنا المستمعين وتفاعلكم معنا بهمنا جدا، عشان كده وإنت بتسمعنا على الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل ساد. برحب بكم مرة تانية وحبابكم في ساعة سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا مرة تانية ورجعنا من أول وجديد، وحابة أرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول له يعني بجد دي كانت بدايتنا، ترنيمة جميلة ورائعة مع المرنم ماركو كوش، كلمات فعلا حابين نرددها في الأمسية دي، مؤكدين وواثقين إنه إلهنا عظيم، إلهنا كبير، إله موجود في كل الزمان. يمكن الكلمات دي تكون بسيطة لكن جواها معنى كبير جدا جدا، لأنه مرات التعب يعني البنمر بيه بنحس إنه خلاص نحن لحدت هنا وقفنا، الحكاية لحدت هنا انتهت، لكن لما نعاين كده ونرجع بنلقى إنه إلهنا فعلا عظيم. وما هو عظيم لأنه هو في حياتنا وما في تعب ولا شيء، لكن عظيم لأنه حتى موجود في معاناتنا، موجود في أي وقت. الإله اللي بيسمع صوت الشكر هو ذاته اللي بيسمع تنهيط القلب، والإله اللي بيشوف يعني بنشوف يده في الأبواب المفتوحة هو ذاته الموجود حتى في الأبواب اللي بتنقفل قدامنا. إذن عزائنا عشان كده لما قال في أجمل الأبيات إنه إله موجود في كل الزمان، يعني ربنا ما إله لحظة، لكن بنلقاه في كل الأمور، في كل الأزمنة، أزمنة الضيق وأزمنة الفرح وأزمنة الفرج. إذن حبابكم وأكيد ترانيم كثيرة مستنيانا، بس خليك موجود معانا وأكيد حنسمع أجمل الألحان والكلمات. تعالوا معانا نستمع لتاني ترانيمنا ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكرا للمرنم أيوب إبراهيم وكمان المجموعة على الترنيمة الجميلة دي. فعلا يا لها من نعمة عظيمة، ما لقينا الخلاص بمجهودنا لكن بالنعمة، وما لقينا بس غفران لكن كمان لقينا حياة جديدة وسلطان نعيش به مع ربنا طبعا أكيد. فمهما كان يعني التعب كبير، بفضل إلهنا العظيم ونعمته كافية جدا جدا في حياتنا، لأنه يده دايما معانا وما بتسيبنا. إذن أحبابنا برحبكم من أول وجديد، وكمان تحية لكل زول فاتح الراديو هالسعوى بيسمعنا. وزي ما قلت لكم، إذا حابين تسمعوا الترنيمة دي أو أي ترنيمة تانية، راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. حبابكم مستمعينا، وأكيد موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه موضوع يعني يمكن يكون بسيط في ظاهره لكن عميق جدا جدا إذا جينا عايزين نتكلم فيه. عايزين نتكلم يعني عن يعني بتكفي المعرفة يعني أو بتكتفي أنت بالمعرفة ولا بالعلاقة السطحية؟ أكيد ده يعني دائرتك في الحياة ما بالضرورة تكون كلها ناس قريبين منك، ولا كل زول يعني بتعرفه معناه بينكم علاقة حقيقية. في ناس بتجمعك بيهم معرفة، وفي ناس علاقتك بيهم بتكون سطحية ومحدودة، وفي ناس تانيين بيكونوا جزء حقيقي من حياتك، بينكم مودة واهتمام ومواقف وكمان وجود. ومع مرور الزمن بتبدأ تعرف الفرق بين الزول اللي بتعرفه والزول اللي بيعرفك، وبين العلاقة اللي بتقوم عن الكلام والمجاملة والعلاقة اللي بتلقى فيها نفسك مرتاح ويعني فاهم من غير ما إنك تحتاج للطرف الثاني يقدم لك شرح كبير. عشان كده ما مهم تكون دائرتك يعني دائرة كبيرة، المهم تكون عارف مكان كل زول فيها، ومنه مجرد معرفة ومنه مجرد علاقة سطحية، ومنه فعلا ممكن يكون قريبك. وكمان أعزائنا المستمعين، حناخد الموضوع ده برضو من المنظور الكتابي، نشوف علاقتنا بربنا هل علاقة فعلا عميقة وقوية ولا علاقة سطحية. أكيد مستمعينا حنناقش مع بعض في الموضوع ده ونتونس في أمسيتنا الجميلة اللي دايما بتجمعنا بالمحبة في رحاب راديو سمر، وأكيد مشاركاتكم وتفاعلكم معنا مهم جدا جدا. عشان كده يعني مستنية أسمع تعليقات ومستنية أسمع كمان مشاركات منكم، وفي اللحظة دي أنا بدعيكم إننا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. وإذا في الفترة دي عندك أي تعليق حبابك وكمان حبابك تعليقك.

يا سلام يا عبد الله، يعني بجد شكرا للترنيمة الجميلة دي اللي نحن محتاجين في الأمسية دي فعلا نستمع لكلماتها، لأنها بتدينا طمأنينة وبتدينا رجاء. ده سلامنا سلام عجيب بالفرح مالي قلوبنا، ما في زول بيدينا زيه غير يسوع وحده إلهنا. سلام يسوع مختلف، سلام ما مربوط بالظروف ولا بتغيره الأيام حتى وسط التعب. إلهنا موجود بدينا سلام، بدينا فرح وبدينا سلام جوانا، وما في زول أكيد بيقدر يدينا سلام حقيقي زي كده إلا الرب يسوع وحده وسندنا ورجعنا. برحب بكم مرة تانية، وموضوعنا الليلة اللي ماشي نتناقش فيه موضوع جميل جدا ورائع، المعرفة هل هي حقيقية وعميقة أم هي سطحية؟ عندنا مثل كده سوداني أو ممكن يتقال في دول تانية لكن بصيغة ممكن تكون مختلفة أو بنبرة ممكن تكون مختلفة، يقول لك بتعرف فلان أو بتعرف الزول ده؟ ممكن تقول أيوة، يقول لك أنت عاشرته؟ السؤال ده يعني بجد بيخلي الزول يفتح ذهنه، لأنه كون إنك تعرف اسم زول أو تتونس معاه أو تقابله كل يوم أو حتى تكون بينكم علاقة كويسة، ما بالضرورة معناه إنك تعرفته صح. المعرفة مرات أعزائي المستمعين بتكون ما يعني من بعيد، سلام، كلام، ضحكة، قعدة، رسالة، دردشة، أو يعني مواقف ممكن تكون عابرة. لكن العشرة دي حاجة تانية خالص. العشرة بتوريك الزول وقت الرضا ووقت الزعل ووقت الراحة ووقت الضيق، بتوريك كيف إنه الزول ده ممكن بيتعامل مع الناس، يعني كمان بتخلي إنه يعني أوقات الزروة ديك بتظهر يعني معدنه الحقيقي، وكيف إنه هو بتصرف، يعني إذا كان تصرف بمصلحة أو يعني بريدة حقيقية، أو يعني هو فعلا هو صديق أو زول عزيز بالنسبة لك. عشان كده في فرق كبير بين إنك أنت بتعرفه أو بين إنك أنت عاشرته. وممكن تكون كمان المعرفة حاجة تانية، ممكن تكون من خلال التجارب، يعني من خلال عشرتك معاه، دخلتك ومرقتك ونزلتك معاه، ممكن تكون في بيناتكم تجارب عميقة خلت فعلا تقوي المعرفة دي. ويمكن عشان كده كمان دائرتنا في الحياة ما مفروض يعني نقيسة بعدد الناس اللي بنعرفهم، لكن بعدد الناس اللي عرفناهم فعلا، عرفنا معدنهم وعرفوا كمان معدننا نحن، والاثنين لسه يعني ماشيين في الدرب ولسه بيكونوا معرفة عن بعض. إذا أعزائنا المستمعين عايزاكم كمان تشاركوني وتوروني مع يعني تجاربكم ومواقفكم مع ناس أنتوا فعلا كنتوا بتفتكروا إنه يعني إنكم عرفتوهم معرفة حقيقية وطلعت معرفة سطحية، وكيف إنك قدرت تتعامل مع المواقف دي. كده تمام، مستعدين إنكم تشاركوا، وأنا كمان مستعدة إنه أنا أسمع تفاعلكم وأسمع أراكم حول الموضوع. عشان كده في اللحظة دي وانتوا بتكتبوا وبتشاركوا، تعالوا مع بعض كده نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم معانا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام، يعني مجموعة جميلة في الأداء والكلمات والألحان، كل شيء كده جميل ومتناسق، كلمات فيها إحساس جميل، يعني جميل كمان شديد. بنتكلم عن محبة بقت ما مجرد كلام، لكن كمان بقت عنوان ساكن وجوانا ومرسوم كمان على الجبين، وحنان كمان مستقر في القلب، وصورة جميلة يعني بتظهر في العيون. رسمتك في الجبين عنوان، كتبتك في القلب حنان، وشفتك في العيون فنان، بريدك لمدى الأزمان. يا أخي جمال كده عجيب في الترنيمة دي، والمعنى الأجمل إنه المحبة تكون حقيقية لأنها بتظهر في كل حاجة فينا، في كلامنا، في نظراتنا، في طريقة تعاملنا. ومحبة ربنا ذاتها يعني ما بنحتفظ بها جوانا، لكن يعني بتخلينا نشوف الحياة بصورة مختلفة ونعيش بقلوب مليانة حنان ورجاء ومحبة كمان للآخرين. عشان كده يعني ما تخلي محبة ربنا جواك، لكن شاركها كمان مع الآخرين. رأيكم شنو مستمعينا؟ كمان نطلع في فاصل نستمع برضو لترنيمة جميلة مع المرنم حاتب الحليب، ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأنه لسه برنامجنا متواصل.

وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا سلام يا حاتم الحليب، بجد ترنيمة معزية جدا جدا. في ضلها الحي أنا ما بهتم بحالي. واحدة من الأبيات بيقول فيها: لما الحزن يملأ قلبي بلقى كلامه لي بعزي، يشيل يسوع كل حزني، يد الأمان لي قليبي. الكلمات دي جميلة جدا جدا، لأنها بتذكرنا إنه وسط الحزن والتعب في يد أمينة، يعني بتقدر تسندنا. في يد الله الحي أنا ما بهتم بحالي، لما الحزن يملأ قلبي بلقى كلامه لي بيعزي. ودي دعوة لنا أعزائنا المستمعين في الأمسية دي، إننا ما نشيل همومنا برانا، لأن يسوع شايلنا وشايل كمان همومنا وأحزاننا، وكلمته بتيجي في الوقت المناسب اللي بنتعب فيه، كلمته بتعزينا وبتدي قلوبنا كمان أمان. يمكن الظروف يعني ما تتغير حاليا أو وقتيا أو فورا يعني، لكن وجود يسوع بيدينا قوة نواصل، ورجاء ما بينطفي، وطمأنينة بتقول لنا إنه أنت ما براك، يسوع موجود معك. إذن أمسية سعيدة أعزائنا المستمعين، وكمان مباركة، وإحنا بنتناول موضوعنا الليلة عن المعرفة الحقيقية أو المعرفة السطحية. المعرفة الحقيقية زي ما اتفقنا ما بتجي إلا من خلال العشرة والتجربة والسؤال والملاحظة وكمان الممارسة، خاصة في المجالات العملية والعلمية. يعني ما كفاية تعرف العناوين الكبيرة أو نردد كلمات كبيرة سمعناها من هنا ومن هناك، لكن لازم ندخل للعمق، نفهم التفاصيل، نعرف الخلفيات، وكمان نقرأ التجارب اللي ممكن تكون مختلفة في أي موضوع مثلا طرح، ونسأل كمان عن الموضوع، ليه حصل كده وكيف ومتين كده، وروني. وقبل ما نحكم على الحاجة دي، يعني إنه نحن عرفناها فعلا زي ما قلت لكم، نتعرف عليها بعمق أكبر. يعني أنت لو طبيب وما يعني دخلت مثلا قبل كده عملية، ما تقول أي أنا الحاجة دي تقعد تفتي فيها وتدي نصايح، لا. لو أنت فعلا طبيب ودخلت عملية فعلا بتقدر تدي المعلومات الصحيحة، لأنك عندك خبرة كافية حول الموضوع. أو مهندس يعني ما يعني ممكن تكون قاعد وتبني في عمارة في خيالك وتدي معلومات مغلوطة للمقاول وما بعرف للعمال وشنو، يقوم بعد شوية الخارطة تكون غلط والإسمنت يكون بسيط وما بعرف إيه، بعد شوية البناية تكون فيها مشكلة. فأبو العريف ما بينفع، خاصة في المواضيع الجدية يعني العلمية والعملية. أحسن تقول معارف ويوروك، زي ما قلت نسأل 200 وكيف وليه، بدل ما نقول أيوة إحنا عارفين وما عندنا أي إلمام ولا معلومات كافية ولا خبرة حول الموضوع. لأن المعرفة السطحية أعزائي المستمعين بتدينا إحساس إنك أنت فاهم، لكن المعرفة العميقة بتخليك تعرف حدود فهمك وتخليك أقدر على التحليل والتعامل مع الواقع. زي ما قلنا بتعرف فلان، ممكن تقول أي عاشرته، هنا ممكن يكون السؤال أو المحك الحقيقي للسؤال. عشان كذا أعزائنا المستمعين، المعرفة ما بالضرورة بس تكون زي ما قلت لكم أو مهمة أكيد في كل المجالات. عشان كذا عايز أخذكم كمان معاي في رحلة نشوف فيها معرفتنا عن الله. هل نحن بنعرف ربنا ولا بس بنعرف عن ربنا؟ ممكن الإنسان يكون عنده معلومات كثيرة عن الله، يعرف أسماءه وصفاته ويحفظ آيات ويسمع عظات، وممكن كمان يقرأ كتب ويتكلم في الأمور الروحية والدينية، يا سلام كأنه كارز ناري. لكن كل ده يعني ما بالضروري يعني أنه عندك علاقة حقيقية مع الله. الكتاب المقدس بيدينا مفهوم أعمق للمعرفة. المعرفة ما مجرد معلومات تدخل العقل، لكنها معرفة بتدخل الحياة. في سفر إرميا يعني ربنا بيقول: بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني. لاحظ التعبير يعرفني، ما يعرف عني. ودو نقطة جوهرية أعزائي المستمعين، لأنه ممكن تعرف معلومات عن شخص من غير ما تكون عندك علاقة به. ممكن تقرأ سيرته، تسمع كلام الناس عنه، تعرف تاريخه وصفاته، لكن ده كله ما بخليك يعني تقول إنك يعني عرفته من قريب أو عشرته أو عندك علاقة حقيقية معه. وفي نفس الوقت أو في نفس الشيء في علاقتنا مع الله كمان. وعشان كده المسيح قال: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وده نلقاه في إنجيل يوحنا.
الحياة الأبدية هنا أعزائي المستمعين مرتبطة بالمعرفة، لكن المعرفة المقصودة ما هي مجرد معرفة ذهنية بالمعلومات، لكنها معرفة علاقة، يعني إنك تعرف الله وتتقرب منه وتثق فيه وتسمع صوته وتعيش معه. عشان كده ممكن يكون الإنسان يعني ممكن يكون مدين، بتشوفه من ظهر هو مدين وعنده معرفة واسعة بالنصوص وبالكتاب، لكن علاقته بالله ممكن تكون علاقة سطحية جدا جدا. وممكن كمان يكون العكس، يعني زول بدأ رحلته مع الله بمعرفة بسيطة لكن عنده قلب طالب إنه يعرف أكثر وأكثر عن الله، وبيكبر يوم بعد يوم في الإيمان والطاعة والمحبة. شفتوا كيف ممكن المعرفة السطحية والمعرفة الحقيقية ممكن تكون فيها فرق كبير، وفيها كمان يعني تفسير أعمق وأكبر. عشان كده محتاجين فعلا أعزائنا المستمعين نفرق ما بين العلاقة السطحية والعلاقة الحقيقية الممكن تكون عميقة. رأيكم شنو؟ نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ولسه موضوعنا هنستمر فيه.

يا أبناكوش ربنا يبارككم ودائما بجد أصالة الترنيمة وعمق التعبير واللحن الجميل فعلا بيوصلنا لإننا يعني نتعزى تعزية حقيقية لما يقول لك أخوي يا ماشي أخير تسأل عشان باكر وقت ترحل تكون عارف نهايتك وين وتمسك في الدرب توصل. يعني ما كل طريق بنمشي فيه بيوصلنا للمكان الصح, والحياة محتاجة لسؤال, واحتياجنا الأكبر كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نعرف الطريق الحقيقي ونمسك فيه زي ما قال الرب يسوع, أنا هو الطريق والحق والحياة. فيا أخوي ويا أختي قبل ما تمشي أبعد خلونا نسأل نفسنا, أنا ماشي لوين وماسك في شنو؟ لأنه اللي بعرف وجهته بيقدر يوصل, والماسك في يسوع عنده طريق يرجع له مهما أتعبته الدنيا. إذن مستمعينا لو حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية إذا كان الليلة ولا في أي وقت تاني بس راسلني وأقول لي, وأنا أكيد مستعدة إننا نسمع كل الترانيم اللي فعلا بتدينا انتعاش روحي. إذا مستمعينا كنا بنتكلم في موضوعنا الليلة عن المعرفة, لكن كده تعالوا مع بعض كده نشوف من هو الشخص اللي بيعرف ربنا وشنو هي الحاجة اللي ممكن تميزه. الزول اللي بيعرف ربنا بيعرفه كأب ما كمعلومة, هو عنده علاقة قوية وقريبة وثقة, ما بس مجرد معرفة عن صفات الله, وكمان بتشوفه فعلا بيحب الله. المسيح ربط معرفة الله بالمحبة, والمحبة هنا ما إحساسه بس لكن هو اتجاه حياة, بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك, وكمان تلقاه زول بيطيع, إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. الطاعة هنا ثمرة للعلاقة, ما بس محاولة عشان أنا يعني أحاول أظهر نفسي أني بحب, لكن فعلا هي واحدة من الثمار الجميلة جدا الطاعة. المعرفة كمان أو المعرفة أو العلاقة العميقة بتلقى الزول ده إنه دايما علاقته فيها تميز, يعني زي ما قال يوحنا يربط معرفة الله بالمحبة الأخوية. ما ممكن أقول إني أنا بعرف ربنا بينما حياتي مليانة كراهية وقسوة وعدم غفران. الزول ده برضو الحاجة اللي بتميزه عنده تواضع. كل ما الإنسان يعرف الله بصورة أعمق ما المفروض ينتفخ أو يتكبر, لكن يزداد إدراك لاحتياجه لربنا, بيعرف يرجع له وقت السقوط. المعرفة الحقيقية عزائنا المستمعين ما معناها إنه ما أخطئ, لكن إنه ما بتهرب من الله لما أقع, برجع وبتوب وكمان بطلب المعرفة. عشان كده عزائنا المستمعين الليلة موضوعنا كان موضوع جميل جدا جدا ورائع, والمعرفة الحقيقية عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالله ما بتخلينا نتكبر على الناس أو نحس إننا وصلنا, بالعكس بتخلينا أكثر تواضع وأكثر محبة وأكثر استعداد إننا نتعلم ونراجع نفسنا. فخلونا ما نكتفي بالمعرفة السطحية, لأنه في ناس يعني بتكتفي بس بالمعرفة أو المعلومات الطفيفة, لكن خلونا نتعمق في معرفتنا إذا كان في الناس ولا في العمل ولا في الحياة ولا في الأمور حتى الروحية. خلونا نسأل ونقرأ ونختبر ونتأمل كمان وندخل أكثر للعمق, لأن المعلومة ممكن تغير رأيك لكن المعرفة الحقيقية ممكن تغير حياتك بالكامل. سعدت جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معنا الليلة في برنامج ساعة سمر, مشينا فيها في ترانيم روحية جميلة وكمان تكلمنا وتونسنا مع بعض في موضوع جميل ورائع, ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر أقول لكم مع السلامة وفي رعاية ربنا. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان, ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر, بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان, ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر, بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات

وعندها بيت وحيدة. البت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار، بس الدهباية للأسف كتير مشغولة. وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبط فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا لها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. اصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحن مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصو ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يتدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، وألقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إننا نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم، حنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنه هم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة، فيها احترام، وكده أكيد أن إحنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله،

0: إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم، أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت، سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
1: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا، لدرجة أن موسى قال:
2: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.